حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودا.

اغمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، اغمرني تعيش سكني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: مصر أعربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربية، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إلغاء القصف الذي كان مقررا على إيران الليلة الماضية، وقال ترامب إن القيادة الإيرانية وافقت على النقاط النهائية لاتفاق وقف الحرب، مشيرا لأنه سيتم إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق قريبا. وأوضح ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الدولة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة عائدتها مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي استقبلت وفدا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك. وخلال اللقاء أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليا عددا كبيرا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، منتخب المكسيك فاز على نظيره الجنوب افريقي بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: مصر عربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار، مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربية، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إلغاء القصف الذي كان مقررا على إيران الليلة الماضية، وقال ترامب إن القيادة الإيرانية وافقت على النقاط النهائية لاتفاق وقف الحرب، مشيرا لأنه سيتم إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق قريبا. وأوضح ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الدولة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة عائداتها، مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي استقبلت وفدا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك. وخلال اللقاء أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليا عددا كبيرا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، منتخب كوريا الجنوبية يحقق فوزا ثمينا على نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف، بعدما حول تأخره بهدف لانتصار مثير ضمن منافسات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: مصر أعربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربي، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إلغاء القصف الذي كان مقررا على إيران، وقال ترامب إن القيادة الإيرانية وافقت على النقاط النهائية لاتفاق وقف الحرب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان زمان ومكان التوقيع على الاتفاق قريبا. وأوضح ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام هذه الصفقة. في السياق ذاته، كشفت وسائل أعلام غربية عن مسودة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهد لمفاوضات تستمر 60 يوما بشأن اتفاق دائم، وتتضمن المسودة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والتجارة والتزاما إيرانيا مبدئيا بوقف تخصيب اليورانيوم لفترة تتراوح بين 15 و20 عاما مقابل مساعدات مالية تقدم على مراحل بالتزامن مع تنفيذ هذه الإجراءات. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، فضلا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع حالة الاستنفار القصوى بجميع المديريات الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية وضمان سلامتها، وأكدت تشغيل 28 غرفة عمليات و 314 لجنة ميدانية لرصد حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما أعلنت استمرار صرف الأسمدة المدعمة بانتظام مع توفير 8.2 مليون شكارة عبر منظومة كارت الفلاح. ورياضيا، منتخب كوريا الجنوبية يفوز على نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26. الدقيقة الأولى.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى اليوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حماية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: مصر أعربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار، مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربية، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. وسائل أعلام غربية كشفت عن مسودة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهد لمفاوضات تستمر 60 يوما بشأن اتفاق دائم، وتتضمن المسودة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والتجارة، والتزاما إيرانيا مبدئيا بوقف تخصيب اليورانيوم مقابل مساعدات مالية تقدم على مراحل بالتزامن مع تنفيذ هذه الإجراءات. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد رفضه أي تدخل خارجي في الشأن اللبناني، مشددا على أن مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد اللبنانيين وحدهم، وحذر من أن استمرار حزب الله في حالة الحرب لن يخدم مصلحة البلاد. كما اتهم إسرائيل بالمماطلة في المفاوضات وعدم تقديم خطة واضحة لوقف إطلاق النار، مؤكدا تمسك بيروت بالمسار الدبلوماسي واستكمال جولات التفاوض المقبلة. مسؤول روسي أعلن أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة تترستان وسط البلاد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وأضاف أن الهجوم طال أيضا منشآت صناعية داخل المنطقة دون تحديد طبيعتها، مشيرا إلى أن حركة الإنتاج لم تتوقف. وتضم تترستان عددا من المنشآت الحيوية من بينها مرافق لمعالجة النفط وصناعات البتروكيماوية. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع حالة الاستنفار القصوى بجميع المديريات الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية وضمان سلامتها، وأكدت تشغيل 28 غرفة عمليات و314 لجنة ميدانية لرصد حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين. كما أعلنت استمرار صرف الأسمدة المدعمة بانتظام مع توفير 8.2 مليون شكارة عبر منظومة كرت الفلاح. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10:00 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة على حبيب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني قوي من الأسبوع اللي فات. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية ومزقططين في الأجازة، ولا بتعملوا إيه؟ أنا عارفة أن في ناس لسه ما خلصتش، بس هانت وقلت لكم كده الاسبوع اللي فات، بس دلوقتي بقى هانت اكتر واكتر ان شاء الله. خلاص كلها كم يوم وان شاء الله كله يكون ابتدى الاجازه باذن الله، وموسم الصيف الجميل ان شاء الله يكون صيف جميل علينا كلنا وعليكم حبايبي وبالنجاح. وعايزه بقى اقول بسرعه كل حبايبي الحلوين اللي نجحوا وعرفوا أرقامهم وعرفوا المجموعة بتاعهم وكل الحاجات الحلوة، يا ريت تبعتولي على خاصية الواتساب اللي هي 010-400-9090-4. أقولها تاني، 010-400-9090-4. ويا ريت ممكن كمان ماما تكلمني تتصل بيا، او انتوا تقدروا تتصلوا بيا على 218-10-68 عشان نقعد يصلكوا كده ونشوف جبتوا كام وكان نفسكوا اصلا تطلعوا من الاوائل ولا لا، عملتوا ايه عشان تعملوا كده، ونقعد يعني نهيصلكوا كده ونفرح بيكوا. طيب النهارده ايه؟ يوم الجمعه، يعني يوم الفوازير في لعبة وحدوتة، وكالعادة عندنا فزورتين، والفزورتين النهاردة حاولت على قد ما اقدر عشان حبايبي الحلوين اجازة بقى وعايزة كده ايه نبقى مصحصحين مع بعض ومبسوطين ومش متضايقين. يا اظن استنوا كده ما اشوف الناس الحلوة دي اللي صبحت علينا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90. شكل كده الفزورتين سهلين ولا ايه يا مها؟ شكلها كده يعني من اجاباتكم الجميله اصبح عليكم حالا. بس خليني اقول للناس الحلوه والابطال السوبر هيروز اللي بيسمعونا ايه هما الفزورتين. اول فزوره، انا موجود في كل بيت ولو اختفيت الناس هتدور عليا لكن محدش يقدر يمسكني. والفزورة دي هي اللي فيها لخبطة شوية يا سعدي، يعني سعدي صباح الفل وصباح الهنا الموسوعة بتاعنا أحمد السعدي. هي انت مجاوب إجابة صح والفزورة انا بقولها دلوقتي دي غلط، فهي تريكي شوية يعني، او ممكن يبقى في كذا إجابة، فانت الإجابة ان انت مجاوبها مش صح. ماشي، اهو غششتك من اول الحلقة. طيب ايه تاني فزورة يا مها؟ طيب دي بقى اللي سهلة، والله سهلة قوي. اسمعوا، عندي اسنان كتير لكن ما بعضش. انا مين؟ عندي اسنان كتير بس ما بعضش. يفكروا بقى شوية كده، تعالوا نسمع مع بعض عمرو دياب. انا جماعة والله العظيم سامحوني النهاردة بالذات، سامحوني معلش حقكم علي. عمرو دياب بحبه. ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. انا قلت لكم الارقام صح، بس هقولها لكم تاني، 218-10-68 ده رقم التليفون، والاس ام اس 199، وخاصية الواتساب 010-400-9090-4. يلا عمرو دياب بحبه، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: 92 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 92.
2: ورجعت لكم تاني ولعبة وحدوتة على هوا الراديو 99، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى والفوازير. الفوازير أول فزورة اللي شوية الناس متلخبطة فيها، خليني أقولها لك وركز شوية. ركز إيه؟ شوية. طيب، أنا موجود في كل بيت، ولو اختفيت الناس هتدور عليا، لكن محدش يقدر يمسكني، أنا مين؟ دي أول فزورة، اتفقنا؟ تاني واحدة، أنا عندي أسنان كتير لكن ما بعضش، أنا مين؟ طيب خلينا يا عبد الرحمن. يا صباح الورد، أخبارك إيه؟
3: الحمد لله تمام.
2: انت بتمتحن لسه ولا خلصت امتحانات ولا عملت ايه؟
3: فاضل يوم.
2: يوم واحد؟
3: كأني بقى لسه انا بامتحن.
2: ايوه والله العظيم انتوا صعبانين علي. هتخلص يعني يوم ايه هتخلص؟
3: يوم الحد ان
2: شاء الله. ايوه بقى،
4: يستاهل سقفة كبيرة
2: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، وتتبسط بقى بالاجازة وتعمل كل اللي نفسك فيها. تعمل ايه في الاجازة؟
3: والله اكيد في البيت طبعا.
2: ايوه يعني، بس برضو هتعمل حاجة مختلفة يا عبد الرحمن عن الايام اللي بتاعت الدراسة. فرفش وزقطت كده، قولي هتعمل ايه؟
3: الاختلاف في الراحة، مش يعني في الدراسة.
2: يا رب يا رب تبقى مرتاح ومبسوط دايما. بتصحى متأخر ولا مواعيد صحيانك ونومك هي هي؟ تختلف بقى، تختلف بقى يا باشا.
3: امال انا بكلمتكيش
2: كده؟ بس بقولك ايه، الاسبوع كله يختلف ما عدا الجمعه والسبت. ماليش دعوه. صح ولا ايه؟
3: صح.
2: برافو. ايوه كده بقى. طب قول لي، الفوازير النهارده سهله ولا صعبه؟
3: انت اي حاجه بتجيبها
2: صعبه. ليه يا عبد الرحمن كده؟ تاني فزوره سهله قوي يا عبد الرحمن. الايه؟
3: المشت.
2: ايوه بقى، ايوه عبد الرحمن غشش. صح، برافو عليك.
3: الاولى بنسبه 50%
2: الميه. لا غلط. يعني كل الاجابات دلوقتي تنفع انها تكون اجابه صحيحه، بس الاجابه اللي عندي من الكنترول مش هي دي. تسلم يا عبد الرحمن، ويا رب يا رب ان شاء الله الامتحان بتاع يوم الحد يطلع بسيط وسهل وجميل، وتقفله وتعمل كل اللي نفسك فيه باذن الله.
3: ويا ريت نغير مواعيد البرنامج.
2: يا والله يعني كان على عيني. يعني ما الاطفال يا عبد الرحمن هجيلهم بالليل؟ استحاله. يعني
3: نشيل مي ونحطك مكانها.
2: لا يا ليه، يا نهار ابيض، الا مي يخص عليك يا عبد الرحمن. انت جاي توقع الناس. لا لا لا لا لا، مي دي حبيبه قلبي. يعني مي، لا لا، مي ايهاب دي حبيبه قلبي وكلهم حبايب قلبي. انا ما اقدرش.
3: اللي يسمع مي ما يفتنش. بس
2: لا، مي حبيبتي دي، احنا يعني نقعد كلنا نسمع ونتمزج كمان. تسلم لي عبد الرحمن، ويا رب ان شاء الله تكون اجازه سعيده عليك.
3: يعني
2: انا كمان قوي. صباحك هنا وسعاده وجمعه مباركه عليك وعلى كل حبايبك يا رب. مع الف سلام، مع السلامه. طيب ايه بقى في ايه النهارده؟ تعالوا نسمع. انا ابري الشاي، ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده. يلا بينا نسمع سيد الملاح ابري الشاي، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: الشاي اللي الوادي مش عارفها.
1: لما تطبخ الأكل
0: طب أنا
1: الشاي
0: أديني الشاي
1: إيه كده إيه.

0: كده اهو.
1: لعبة وحدوتة
2: على الراديو 90 90.
3: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. أصب الشاي وارجع كده اهو. سمعتوا الأغنية الرائعة؟ أنا بحب قوي قوي قوي قوي قوي قوي أبريق الشاي. مين بيحب أبريق الشاي زيي؟ يرفع ايده. طيب الفزورتين بسرعة بسرعة بسرعة. أول فزورة، أنا موجود في كل بيت ولو اختفيت الناس هتدور عليا، لكن محدش بيقدر يمسكني، أنا مين؟ والفزورة التانية اللي عبد الرحمن حلها واللي معظمكم حلينها صح، اللي هي عندي أسنان كتير لكن ما بعضش، اللي هي عبد الرحمن قال إيه؟ المشط المشط المشط اللي بنتسرح بيه ده. ماشي. طيب أحمد إبراهيم علي صباح الخو الله الله. طيب تاني لكن تاني مرة، أحمد إبراهيم علي صباح الخير والفل والهنا عليك يا مها. إجابت الفزورة الأولى أيوة بقى، والله العظيم بقول لكم إيه، اللي عايز يعرف الإجابة الصحيحة يدخل يشوف أحمد. أحمد إبراهيم علي مجاوب أي الإيه، والفزورة التانية اللي هي المشط. برافو عليك يا أحمد قوي. طيب عماد، عماد بيقول إزاي يا جماعة المشط؟ لا المشط دي حل الفزورة التانية يا عماد. عماد بدي حل الفزورة التانية، بيقول بيقولك محدش يقدر يمسكني فاكي. صباح الهنا صباح الجمال عليك يا عماد. طيب أم رمجي صباح الخير والسعادة يا معم، منورة وبالتوفيق يا حبيبتي، ده انتي حبيبة قلبي والقمر كله. أم روجي أيوة بقى أيوة بقى، استنوا مجاوبة إجابات صحيحة كلها. الناس اللي مجاوبة على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك قاعدين يضحكوا ويهزروا مع بعض. احمد السعدي كان قايل يعني قايل الهوى والمشط، هو احنا المشط صح، الهوى دي مش صح. وبعدين قام عماد دخل قايل هو الهوى ليه اسنان. لا الهوى ملوش اسنان. طيب احنا دلوقتي كده احنا عرفنا اجابة الفزورة التانية اللي هي عندي اسنان كتير لكن ما بعضش. استنوا كده استنوا، لكن ما بعدش ده الايه؟ ده المشط. لكن الاولى بقى اللي هي انا موجود في كل بيت ولو اختفيت الناس هتدور عليا لكن ما حدش يقدر يمسكني، انا مين؟ الو
4: الو
3: يا صباح الورد،
4: ازيك عامله ايه؟ مبارك.
3: اهلا عيوده.
4: ايوه
3: ازيك يا عيوده؟
4: ازيك
3: عامله ايه؟ والسعاده عليك يا حبيبه قلبي وعلى كل حبايبك
4: وعليك انت كمان وعلى صوتك الجميل ده اللي بنصبح عليه
3: يا ان شاء الله
4: يا رب احلمنا منك ولصوتك ابدا.
3: تسلمي لي يا حبيبتي عايده، انت طمنيني عليكي.
4: الحمد لله تمام. ما بعرفش اوصل لك بس اهو
3: معلش
4: بيتبعوا
3: على بعد يا. الشر بعد الشر مش لدرجتي عايده يا حرب ايه بس هتسوقي سمعتي.
4: ليه تحرمتي
3: كتير؟ الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انتي عيود تحرمش منك يا عيود،
4: مش حاجة وحشة يعني.
3: تسلميلي يا روح قلبي، انا بهزر معاكي بهزر معاكي.
4: انتي عاملة ايه؟
3: قوليلي عرفتي اجابة الفزورة الاولى اللي هي انا
4: موجود في كل
3: بيت. طيب اقول لك دلوقتي، انا موجود في كل بيت ولو اختفيت الناس هتدور عليا لكن محدش يقدر يمسكني، انا مين؟
4: المية؟
3: لا غلط. بس برضو هديكي سقفة
1: مقدرش.
3: حبيبة قلبي
4: الله
3: حبيبتي عيودة،
4: على فكرة اللي علينا منك
3: ليه؟
4: لان ناسية معشوقي بقالك فترة ما بتجبلوش
3: اغاني. ناسية مين؟
4: معشوقي.
3: عسل حمادة هلال، ما اقدرش انسى.
4: ايوه
3: ما اقدرش عيودة والله العظيم يعني، بس هي
4: كبيرة قوي
3: المكتبة على حسب الاغاني اللي في المكتبة. بس حالا انا هدور لك على استاذ حماده هلال حالا وطلع لك اغنيه عيوني.
4: ايوه تقولي لي اغاني كتير قوي
3: عيني يعني عيني
4: عنده تسعينات وعنده الفينات وعنده كل حاجه عندكم يعني.
3: عيني عيني والله العظيم ما اقدر
4: عليك وتستمنى كلك على بعضك كده وزي ما قال كلك على بعضك حلو.
3: ده انت اللي حلوه وعسل وسكر وكل حاجه. اوعي تزعلي مني.
4: لا ما اقدرش انت عارفه يعني هو كلام وخلاص اكيد عارفه.
3: ايوه بقى ايوه بقى حبيبتي عيوده يا حبيبه قلبي انت ما
4: تعرفيش. ده انت والدنيا كلها ما اقدرش ازعل منك يا استاذه.
3: يا خلاص لا بلاش استاذه استاذه اللي في الاخر تحذي فيها. لا والله بحاول اطلع لك ايه بقى. طب انت بتحبي اغنيه ايه؟
4: اي حاجه بما اننا بقى بنك ممكن
3: انا احط لك سبونج بوب. ماشي
4: ماشي
3: انا
4: حبيبه
3: قلبي خلاص يلا
4: فيه.
3: بينا نغني لو انت معايا سبونج بوب. يلا ماشي. استني خليكي معايا يلا. اي اي قل جاهزه.
4: ايوه
0: انا
3: أي.
0: أنا سبونج بوب بوب بوب بوب أنا سبونج بوب بوب بوب أنا سبونج بوب

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى، ولسه بنشوف الناس الحلوة اللي قاعدة تجاوب على الفزورتين اللي هما أنا موجود في كل بيت ولو اختفيت الناس هتدور عليا، لكن ايه؟ محدش يقدر يمسكني، انا مين؟ والفزورة التانية اللي هي كل الناس مجاوبها صح، وعبد الرحمن كلمنا وقال الاجابة صح، اللي هي ايه بقى مها؟ عندي اسنان كتير لكن ما بحطش. اوعوا تعضوا حد، اوعوا. انا كل الاجابات وكل الكلام الحلو اللي على خاصية الواتساب اللي هي 010-499-4 والله هقراها وهشغل لكم الاغاني وهعمل كل حاجة. والهام وحشتيني يا لولو، هصبح عليكي بس استنوا. الو يا خراشي، بصوا يا جماعة، انا اول ما رديت دي سماح مستمعة وصديقة الصدوقة البرنامج لعبة وحدوتة وحبيبة قلبي، اللي كنت دايما اقعد اقول لكم ادعوا لسماح دلوقتي بتعمل عملية، فسمسمة القمر اهي معانا على التليفون، بس صوتها بقى كده ليه؟ قولي يا استاذة. دي نامت على بالي.
2: لا ما نمتش، انا معاكي.
1: طب قولي.
2: كل خير ان شاء الله
1: حبيبتي. سماح،
2: والله ما بحبك جدا.
1: ايوه،
2: وبحب المستمعين الراديو بس انت تعين كلهم،
1: احنا بنموت فيكي.
2: وانا والله بعتقكم، ويا ريت بقى زي ما انت قلت كنت بتدعولي كملوا بقى.
1: عيني. طب ما انا سالتك مالك قلتي لي مفيش حاجه، ده انا عايزه انام. انت بتشتغلين يا سماح على الهواء.
2: لا ما اقدرش عليك
1: يا حبيبه قلبي، بعد الشر عليكي.
2: لا
1: طمنيني عليكي بجد بقى.
2: انا كويسة وبخير، بس هي يعني الظروف هي بس صعبة شوية، وان شاء الله كل حاجة هتعدي
1: ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يديك الحلو كله ويمتعك دايما بالصحة والعافية، يبعد عنك اي شر، ويبعد عنك اي حد يضايقك او يزعلك. بس ارفع علي السماعة.
2: كتري بقى.
1: احنا يا مقدرش، استني بقى ما اديك سقفة كبيرة عشان تفوق.
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: حبيبة قلبي انت واحلى سماح، والله العظيم ربنا يا رب يسعد قلبك ويفرحك دايما ويرضيكي ويرضيكي ويديكي كل حاجة حلوة. جمعة مباركة عليكي وعلى كل حبايبك، بحبك قوي. ادخلي نامي.
2: لا هكمل
1: معه. حبيبة قلبي انت والله العظيم، ربنا ما يحرمني منك يا سماح. سلامتك يا حبيبة قلب، سلامتك ألف سلامة. اسمعي بقى روبي الليلة الحلوة عشان تفوقي كده شوية، ماشي؟ يلا مع السلامة حبيبتي، مع ألف سلامة، مع السلامة. يلا تعالوا نسمع بسرعة روبي، وارجع بقى أمسك بقى الواتساب كده واحدة واحدة كده، تك تك تك تك تك، وأقول لكم مين الناس الحلوة قوي اللي قاعدة تبعت لنا من قبل الحلقة حالا. ما تزعلوش مني، هقول لكم صباح الفل وصباح الحلويات والشوكولاتات وكل الحاجات الحلوة، بس تعالوا نسمع روبي الحلوة الليلة حلوة. يلا بينا الليلة حلوة ونرجع تاني.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لو أول مرة تفتح وتسمع لعبة وحدوتة أو تسمع الراديو 90 90 ويتشز، يعني دي حاجة غريبة قوي غريبة قوي. لو أول مرة تسمع لعبة وحدوتة، إحنا هنا لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90 كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. برنامج كده لزوز جميل للأطفال والسوبر هيروز الأبطال اللي أنا بحبهم، والجدود والجدات والناس الحلوة اللي بتحب تسمع لعبة وحدوتة وعاملين فيها أطفال زي كده، ماشي؟ فتعالوا بقى إيه

0: جد وقابلت حضرتك.
1: قابلتيني؟ يا حبيبتي انت مامة محمد السيد؟
0: ايوه.
1: يا روح قلبي، لا استنوا بقى يا جماعه،
2: ويستاهل
1: سقفه
2: كبيره.
1: ايوه مبروك لمحمد.
0: مفيش زيه
1: يا حبيبتي. مبروك، الف مليون مبروك لمحمد. بعت لي وقال لي ان هو نجح، صح؟
0: هو نجح وجاب الاول على المدرسه.
1: هو بقى يستاهل، هو كمان سقفه كبيره قوي. يا حبيبتي يا رب يفرح قلبك بيه دايما وتشوفيه احسن الناس. يا رب يا مرفت.
0: انا بحبك قوي يا
1: مرفت، وانا بموت فيك والله،
0: عشان كل الاطفال انت بتدعيني كله.
1: يا حبيبتي يا رب يساعدك يا مرفت.
0: البرنامج بتاعك اساسا وحضرتك اساسا في الاساس انت اللي يعني حضرتك بتدي روح
1: تسلميلي يا حبيبتي والله
0: كله.
1: والله العظيم بيك.
0: وشكرا. احلى حاجه ان هو الصبح عشان
1: يبقى طول اليوم. ايوه بقى ايوه بقى هو ده الكلام. يا حبيبتي انت فرحتيني قوي والله العظيم. يا رب
0: انت فرحي الناس كلها.
1: تسلميلي يا حبيبتي، وفرح قلبك بمحمد واخواته وكل حبايبك واحفادك وكل الناس الحلوه. يا رب يرزقك كل حاجه حلوه.
0: انا ممكن اجاوب الفزوره؟ يمكن.
1: طبعا طبعا. قولي.
0: انا بعتقد ان هو الضوء.
1: ايوه بقى يا جماعه. يا جماعه دي مامة محمد السيد. ايوه طبعا والله صح. برافو عليكي، برافو قوي يا مرفت.
0: محمد كان بيصحى يسمع حضرتك بس دلوقتي خلاص بقى يمين.
1: ايوه بقى خد الاجازه. بس قولي له بكره يسمعني، بكره يسمعني ويكلمني عشان اهيص له تاني. خلاص تسلمي يا مرفت. انا مبسوطه قوي
0: على كل حاجه بتعمليها حلوه.
1: وهشغل الناجح يرفع ايده بعد شويه. ماشي.
0: ممكن اسمع بهاء سلطان؟
1: عيني
0: حضرتك.
1: عيني. لا مش حضرتك انا، مهما احنا حبايب بقى، احنا حبايب. وكل اللي بيسمعوني والله انا مش حضرتك خالص ولا طنط ولا بتاع، انا مها مهامي. هو اللي انتوا عاوزينه
0: اجمل مها، اجمل مها
1: يا حبيبتي. تسلمي يا مرفت، تسلمي. شكرا يا حبيبتي، صباحك هنا وسعاده. مع الف سلامه. مع السلامه. ايه الناس الحلوه دي بقى يا جماعه؟ طب اعمل ايه؟ اقرا امتى انا بقى الواتساب دلوقتي وانا مش عارفه اعمل ايه في حلاوتكم دي؟ طيب هقول لكم، استنوا بقى. لا يا حبيبي استنى، احنا عايزين الواتساب نقرا كل الناس الحلوه دي ونصبح عليهم بسرعه. طيب بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. رقم اخره 7676. صباح الخير النور والمشط. ايوه بقى، ايوه انا هديكوا سقفه كبيره كلكم مجمعه في الاخر. طيب الفزوره الثانيه مشط، والاولى الكهرباء اللي هو النور. مالك الحسن، يا مالك صباح الورد وصباح السعاده. طيب صباح الخير والسعاده وراحت بالي يا مها. الفزوره الاولى النور او الكهرباء، الفزوره الثانيه مشت. معاكي الهام بدريال ولو، وحشتيني قوي قوي وصوتك وحشني. ابعت لنا اي حاجه سريعه كده قبل ما نخلص الحلقه. صباح الخير نجمه الراديو 99، جمعه مباركه عليكي وعلى كل المستمعين. الاولى الهوا والثانيه المشت، ده رقم اخره 1717، ده رقم مميز وحركات. مش عارفه الاسم، انا اسفه. طيب ايوه برافو عليك يعني. بس ايه الاولى؟ ايه الاولى؟ الهوا. لا هو الضوء او النور او الكهرباء. طيب حل الفزوره هو الضوء الاولى، الضوء والثانيه او الهواء. منوره يا مهدى نورك يا حبيبه قلبي. 30 3 7 7 ده الرقم اللي بعت لنا المسج. الهواء والمشط احمد السعدي، الكهرباء او النور السعدي. ايوه يا سعدي بقى هو ده. طيب مين تاني حل الفزوره؟ الكهرباء، ده رقم اخره 3 8 7 1. ايوه بقى. طيب مين تاني؟ السلام عليكم. اوكي. صباح الخير عليكي، صباح البهجه والسعاده. اياد القاضي بيصبح عليكي يومك كله بيضحك. الاجابه الكهرباء يا اياد. صباح الورد وصباح الفل وصباح الجمال. شكرا على الكلام الحلو قوي ده. طيب صباح الورد عليكي يا قمر. انا مريم، اول مره شارك في البرنامج وعاوزه اسمع اغنيه اهد الدنيا لرامي صبري. طيب يعني يم يم يم يم نعمل ايه بقى دلوقتي في اخر الحلقه كده؟ طيب انا هحط عبد الحليم حافظ، الناجح يرفع ايده عشان كل الناس الحلوه اللي نجحت. وبعدين ما اقدرش اتاخر عليك يا مريم، انت اول مره تبعت لنا، وهدور لك حالا على رامي صبري اهد الدنيا واشغلها لك. عيوني عيوني عيوني. شكرا يا مريومة على المسج الجميلة دي، وتبعت لنا بقى كل مرة، مش تبقى أول مرة وخلاص، تبعتي لي على طول. اتفقنا؟ ماشي. طيب النهاردة كان عندنا ايه يا جماعة؟ كان عندنا الفزورتين

الجمال اللطاف كده كتكوتين، كانوا صغنطتين كده وحلوين وما لخبطتكوش كتير بصراحة، قولوا الحقيقة. لخبطتكم؟ لا مش لخبطتكم. طيب انا موجود في كل بيت، ولو اختفيت الناس هتدور عليا، لكن محدش يقدر ايه يا مها، محدش يقدر يمسكني. فقلنا الكهرباء، النور، الضوء، هم كلهم ايه اجابه واحده بس، يعني عشان الناس اللي كتبت كهرباء الناس ماشي. عندي اسنان كتير لكن ما بعضش، دمشت ماشي. بكره بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون معاكم من الساعه 10 للساعه 11، لعبه وحدوته على هو الراديو 90 90. اوعى بكره ما تسمعونيش، بكره هنتكلم كده مع الناس الحلوه اللي خدت الاجازه ولا ايه، ولا ما خدوش. بكره اقول لكم بكره هنعمل ايه وهنقرا حدوته، عشان النهارده طبعا ما لحقناش. وبكره لعبه وحدوته من الساعه 10 للساعه 11. بحبكم قوي قوي قوي قوي. مع السلامه. باي باي باي باي باي باي. وكل الناس الناجحه تسمعوا ايه، يلا بينا.

0: دايما.
1: لعبة وحدوتة،
2: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه وقيمتها المضافة للاقتصاد. كما ناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة الصناعة بحضور ممثلي اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات، ناقش التوسع في التصنيع الزراعي وتطبيق مفهوم الحياد المائي ضمن استراتيجية ترشيد وإدارة الموارد المائية. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد خلال تفقده منظومة سفن التغييز بالعين السخنة جاهزية القطاع لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، وذلك عبر منظومة متكاملة لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغييزه وضخه بالشبكة القومية بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والقطاعات الحيوية. وفي سياق متصل أشار إلى أن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار في البترول والغاز تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم أمن الطاقة خلال المرحلة المقبلة. مصر أعربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربية، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. مسؤول روسي أعلن أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة تترستان وسط البلاد مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وأضاف أن الهجوم طال أيضا منشآت صناعية داخل المنطقة دون تحديد طبيعتها، مشيرا إلى أن حركة الإنتاج لم تتوقف. وتضم تترستان عددا من المنشآت الحيوية من بينها مرافق لمعالجة النفط والصناعات البتروكيماوية. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع حالة الاستنفار القصوى بجميع المدريات الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية وضمان سلامتها، وأكدت تشغيل 28 غرفة عمليات و 314 لجنة ميدانية لرصد حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين. كما أعلنت استمرار صرف الأسمدة المدعمة بانتظام مع توفير 8.2 مليون شكارة عبر منظومة كرت الفلاح. ورياضيا، منتخب كوريا الجنوبية يفوز على نظيره التشيكي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بالمونديال. انفراجة في معسكر المغرب بعودة المدافع نصير مزراوي قبل لقاء البرازيل. المكسيك تحصد أول 3 نقاط بثنائية في شباك جنوب إفريقيا، وثنائية تقود كوريا الجنوبية للقب تأخرها وخطف الفوز من التشيك. واللاعب الكوري هوانج إمبيوم يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. مواجهة مرتقبة تجمع كندا والبوسنة والهرسك الليلة في 10 مساء. والولايات المتحدة تواجه باراغواي فجر السبت في كأس العالم 2026.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية ووضع أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه وقيمتها المضافة للاقتصاد. كما ناقش الاجتماع الذي استضافته وزارة الصناعة بحضور ممثلي اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات، ناقش التوسع في التصنيع الزراعي وتطبيق مفهوم الحياد المائي ضمن استراتيجية ترشيد وإدارة الموارد المائية. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد خلال تفقده منظومة سفن التغييز بالعين السخنة جاهزية القطاع لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، وذلك عبر منظومة متكاملة لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغييزه وضخه بالشبكة القومية بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والقطاعات الحيوية. وأوضح الوزير أن منظومة سفن التغييز توفر طاقة تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا بما يدعم تلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة، مشددا على الالتزام بمعايير السلامة وكفاءة التشغيل. مصر أعربت عن ارتياحها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة تطلعها لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي. وأكدت القاهرة مواصلة جهودها لخفض التصعيد عبر الحوار مع التشديد على أهمية حماية أمن دول الخليج العربي، معربة عن أملها في أن يسهم إنهاء الحرب في إعادة التركيز الدولي على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غاراته على مناطق في جنوب وشرق لبنان مما أسفر عن انفجارات عنيفة في عدد من البلدات، يأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. مسؤول روسي أعلن إصابة 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة تتارستان، وأضاف أن الهجوم طال أيضا منشآت صناعية داخل المنطقة دون تحديد طبيعتها. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع حالة الاستنفار القصوى بجميع المدريات الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية وضمان سلامتها، وأكدت تشغيل 28 غرفة عمليات و314 لجنة ميدانية لرصد حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين. كما أعلنت استمرار صرف الأسمدة المدعمة بانتظام مع توفير 8.2 مليون شكارة عبر منظومة كارت الفلاح. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10:00 مساء ضمن منافسات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

مستمعي الراديو 90 90، ننقل لحضرتكم الآن شعائر صلاة الجمعة.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شرعنا بإياك نعبد، وحققنا بإياك نستعين. ويحضر معنا صلاة الجمعة في هذا المسجد العامر، والذي يفتتح في هذا اليوم في هذه المناسبة القومية، احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي. يحضر معنا معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومعالي السيد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، والسيد اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، والسيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية. هذا المسجد العامر الذي بني على هذا الطراز وعلى هذا المستوى بجهود أهالي هذه القرية، وعلى رأسهم السيد الدكتور صلاح جلال أبو السيد، والذي اجتمع معهم على الخير لبناء هذا المسجد العامر، والذي نراه في هذه اللحظات بكل من فيه يعلو حسهم بذكر الله، ومن القلوب المليئة بالإيمان. نعم، في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء نشهد هذا المشهد الرائع في يوم الجمعة هذا الذي نعيشه، والذي هو من أشرف أيام الله ومن أكثر أيام الله بركة، بشرنا به سيدنا صلى الله عليه وسلم وبما فيه من بركات. فأكثروا من الصلاة على سيدنا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. الصلاة على سيدنا رحمة وصلة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والآن يرتفع أذان الحق، أذان الظهر لهذا اليوم، ليوم الجمعة المبارك الذي نعيشه بكل بركاته وبكل أسراره. الشيخ العزب سالم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا تحتفل محافظة المنوفية بعيدها القومي في ذكرى حادثة دنشواي، والتي وقعت في عام 1906 من القرن العشرين، القرن الفائت، ومع مطلعه، والتي جسدت صورة رائعة لبسالة وشجاعة الفلاح المصري والشخصية المصرية العظيمة. جسدت هذه البطولات في مواجهة بطش الاحتلال، والتي سطرت صفحة من صفحات هذا الكفاح لهذا الشعب، وكانت شرارة في إشعال الوعي وفي عودة الروح. أيضا يحضر معنا هذه الصلاة السيد اللواء عبد الله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والسيد المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والسيد العميد محمد جعفر المستشار العسكري، والسيد العقيد أحمد حرحش، وفضيلة الشيخ معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية. وبعد أن أدى المصلون هنا ركعتي السنة، الكل في انتظار فضيلة الشيخ ياسر محي الدين الطواب من علماء وزارة الأوقاف، والذي يخطب الجمعة الآن، والخطبة عنوانها أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان. نعم، يصعد الآن فضيلة الشيخ ياسر محي الدين الطواب درجات المنبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. سيدي يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. هذا الذي في مدحه شرفي، وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد، ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلم. الله عظم شأن محمد وأثابه فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة وتسليما يليقان بمقامه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما كبيرا، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فالأسرة المستقرة تنشئ إنساناً متوازناً في عواطفه وسلوكه، واثقاً بنفسه، قادراً على تحمل المسؤولية، مستقيماً في أخلاقه، نافعاً لدينه ووطنه. بينما يؤدي اضطراب الأسرة وتفككها إلى آثار نفسية قد تمتد إلى المجتمع كله. ولذلك ربط القرآن الكريم بين السعادة الزوجية وبين السكن النفسي، فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. ونلاحظ في الآية الكريمة أن ربنا لم يقل لتسكنوا عندها، لو قال ذلك جل جلاله لكان المراد السكن المادي فقط، لكن السكن المراد هنا سكن أشمل وأعمق، إنه السكن الروحي، إنه سكينة النفس واطمئنانها. إن العلاقة الزوجية عباد الله ليست مجرد ورقة تكتب وتوثق، إنه عقد متين، إنه ميثاق غليظ يظل ثابتا أمام الأزمات. قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. إن من يطالع آيات القرآن الكريم يجد أن الله جل جلاله شبه علاقة الزوج بزوجته باللباس، فقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في أسلوب تشبيه حذفت منه أداة التشبيه، أي هن كاللباس لكم. واللباس من معناه القرب، فأقرب شيء إلى بدن الإنسان اللباس الذي يلبسه، ومن معنى اللباس أيضاً الدفء. كذلك يفيد اللباس معنى الستر، فكل من الزوجين ستر للآخر، كل منهما يحفظ سر الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فالرجل قريب من زوجه، والزوجة قريبة من زوجها، تخفف عنه الآلام وتهون عليه مصاعب الحياة، كما كانت تفعل خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع إليها يرجف فؤاده: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فطمأنته بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر، فنرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يعاشر زوجاته بالمعروف، كيف كان يصبر عليهن ويتغافل عن بعض هفواتهن، كان لينا معهن صلى الله عليه وسلم، حتى سئلت عائشة كيف كان حال رسول الله إذا خلى في بيته، قالت: كان أكرم الناس وكان ألين الناس، كان رجلاً من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكاً بساماً. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي ثم يشرب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعاشر زوجاتنا بالمعروف حتى تستمر الحياة وحتى تستقر الأسرة. أيها المسلمون عباد الله، إن بناء الإنسان بناء صحيحا لا يتوقف على مجرد توفير الطعام والشراب فقط، إنما هو في حاجة إلى أسرة مستقرة تسودها المحبة والرحمة والألفة. فالولد أول ما يتعلم من أسرته. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكان الرجل العربي يقول لأولاده: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. لأن الأولاد يتعلمون من أمهم. يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، لأنك أيها الوالد الكريم لا بد وأن تعلم أن عين ولدك معقودة بعينك، فالحسن عنده ما استحسنت والقبيح عنده ما استقبحت. ولدك يقلدك. إن الولد إذا وجد الصدق بين والديه تربى على الصدق، وإذا رأى الاحترام بين والديه تربى على الاحترام. فولدك يقلدك يقلد أمه. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أيها المسلمون عباد الله، إن تربية الأبناء دينياً وأخلاقياً وإيمانياً أمانة في أعناق الآباء والأمهات، سيسألون عنها بين يدي الله يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد ضرب لنا القرآن الكريم نموذجا يحتذى به في حسن تربية الآباء للأبناء، في قصة سيدنا لقمان مع ولده. يقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، علماء اللغة العربية يقولون بأن الواو هنا واو الحال، أي حال لقمان مع ولده، أنه ينصحه، أنه يربيه، أنه يعلمه، وهكذا ينبغي أن يكون حال كل والد مع ولده، النصح والإرشاد والتوجيه والتربية والتعليم. ثم انظر إلى الأسلوب المشحون بالحنان والرحمة والخوف الصادق على الولد: يا بني يا بني، وأول ما وصاه به وصاه بالعقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن الإنسان بدون العقيدة كالريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال، أينما الريح تميلها تمل. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه بالصلاة، الصلة بين العبد وربه: يا بني أقم الصلاة. ثم أمره أن يكون إيجابياً في المجتمع على حسب استطاعته، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ووصاه أن يكون صبوراً عند الشدائد، وأن يتحمل متاعب الحياة ومصائبها، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفي النهاية وصاه أن يكون صاحب خلق حسن، يتواضع مع الناس ويخفض الجناح لهم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن هذا المنهج التربوي لو اتبعناه في تربية أبنائنا لأصلح الله أبناءنا، فإن للوالدين دور كبير في إصلاح الأبناء. يذكر أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه رأى ابنه في السوق يوماً وهو يمسح كفة الميزان بطرف ثوبه، فسأله: لما تفعل ذلك يا بني؟ قال: حتى لا أزن للناس غبار الطريق. يا لله العجب، من أين تعلم هذا الولد تلك الأمانة؟ تعلمها من أبيه، إنه الفضيل بن عياض. أسأل الله أن يهدي أولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وخلانه، ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن التواصل الفعال بين الآباء والأبناء مهم لبناء علاقات أسرية مستقرة، وإذا غاب التواصل بين الآباء والأبناء فهو جدار صامت يهدم الأسرة من داخلها. ومما ابتليت به بعض الأسر في عصرنا الرقمي اجتماع الأجساد تحت سقف واحد، بينما القلوب متفرقة متنافرة متناثرة. الأب مشغول والأم مشغولة، مشغول بهاتفه والأم مشغولة بتصفحها وغير ذلك، فيلجأ هذا الولد وتلجأ تلك الفتاة إلى فضاء الإنترنت المفتوح حيث يتلقفهم أهل الأهواء، فإما أن يسيروا بهم إلى الانحراف الفكري والفكر الإلحادي، وإما إلى براثن الرذيلة، فيشعر الولد باليتم الحقيقي مع حياة أبيه وأمه. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أماً تخلت أو أباً مشغولا. ألا فاحرصوا يا عباد الله على التواصل مع أبنائكم وعلى الحوار معهم، وتعلموا من حوار سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل في أصعب الأقدار، عندما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فنحن في حاجة إلى الحوار مع الأبناء حتى لا يتلقفهم قرناء السوء فافتحوا الحوار مع أولادكم بقلب رحيم، وقدم النصح لولدك قبل اللوم والعقاب، وضع في اعتبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وختاماً، أتقدم بالتهنئة إلى أهالي محافظة المنوفية الكرام، إلى القيادة التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما أتقدم بالتهنئة إلى أهل هذه القرية الكريمة الحبيبة بافتتاح هذا المسجد العامر الذي أسأل الله أن يكون عامراً بكتابه. اللهم إنا نسألك بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ مصر وجيشها، واحفظ مصر ورجال أمنها. اللهم احفظ مصر قيادة وشعبا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. اللهم اهد أولادنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
0: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: استقيموا واستووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، وضع أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني. خلال تفقده منظومة سفن التغييز بالعين السخنة، أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي جاهزية القطاع لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، وذلك عبر منظومة متكاملة لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغييزه وضخه بالشبكة القومية، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والقطاعات الحيوية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن انفجارات عنيفة في عدد من البلدات. يأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. مسؤول روسي أعلن إصابة 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة تتارستان، وأضاف أن الهجوم طال أيضا منشآت صناعية داخل المنطقة دون تحديد طبيعتها. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري حاجز 5 ملايين طن حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية ونجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35. الدقيقة الأولى.

ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر، مية تطمن لها.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت حملة رسائل نصية للتوعية لترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في المجتمع المصري والتعريف بمنصة واعي نت التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الأمان والخصوصية عبر الفضاء الرقمي، وكذلك التعريف بأساليب الحماية المختلفة أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية للأطفال. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن انفجارات عنيفة في عدد من البلدات. يأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. الخارجية الهندية استدعت القائمة بالأعمال الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وذلك للاحتجاج على الهجمات التي تستهدف السفن الهندية قبالة السواحل العمانية. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الاستدعاء الدبلوماسي يأتي في ظل تزايد المخاوف من استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري حاجز 5 ملايين طن حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات الزراعية المصرية ونجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

عصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حق

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. منتخبا أمريكا وباراغواي يلتقيان في 4 من فجر السبت. منتخب مصر يواصل تدريبات استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بالمونديال. في أول ظهور له على المسرح العالمي، طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر يقدم أداء مميزا في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك التي أقيمت فجر اليوم وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف. وأخيرا انفراجة في معسكر المغرب بعودة المدافع نصير مزراوي قبل لقاء البرازيل.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. ألف حمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامة، نجتي من الفيوم يا حتمية.
3: الله يسلمك يا طنط. الله، الفيوم جميلة قوي، وتعلمت فيها حاجات كتير قوي كمان.
4: قولي لي بقى يا حبيبة خالو،
3: ايه
4: حتمية الحلوة الأمورة السنيورة جايبة لخالها ايه من الفيوم؟
2: هتكون جايبة لك ساقية من سواء الفيوم، ولا جايبة لك في ايدها بحيرة قارون وهي جاية؟
5: هيا مع قلتي حتمية جت من الفيوم؟
6: جت يا ستي صرصورة يا أمورة، جت ومعها كل حاجة.
7: يا سلام يا صفصف هانم يا بنتي. انتي وحاتم زمان كنت معزوم عند الملك فؤاد في قصر عابدين،
2: وبعدين
7: وكانت المائدة عامرة بكل أصناف الطعام.
2: ما شاء الله.
7: كان الكرسي بتاعي جنب كرسي دي لسيبس لزق.
4: يا عم انت اصحى فوق، الملك فؤاد ودي لسيبس وقصر عابدين
7: ايوه
4: بيتدرسوا دلوقتي في كتب التاريخ، وانت لسه قاعد في قرابيزنا يا راجل.
7: الحق علي، انا اني بقول لك وقائع تاريخية يا حاتم.
2: لا لا لا لا، احكي براحتك يا اونكل.
7: ايوه
2: بس يا ريت تحكي لنا ذكرياتك في مذبحة القلعة.
4: ايوه لما اتذبحت انت.
2: لا هو اصله بيحكي لنا حكاية وليمة الملك فؤاد مع دي لسيبس، يا ترى بتحكيها لنا ليه؟
7: بحكيها لكم علشان انا جعان.
2: جعان
7: وعاوز اكل. يا بني البيت كله نام، يا ترى الاقي عندهم مطبخ ولا ملاقيش؟ مش عارف ايه اللي في شنطة البنت حكمية، حسمها غريب، هي حاجة غريبة دي. هل يعني في شنطتها شيكو كالا كشوكولاتة ولا اوبا اوبا؟ ايوه.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: يا ساتر يا ساتر يا رب، مين اللي بيصوت كده؟ ده انكل شكيب.
4: سيبك منه سيبك منه، تلاقي دي اللي سيبس ماسك في زمارة رقبته هو ولا زغلي. يلا اقول لك عايز اريحك. يلا نشوف ماله.
2: يلا
7: الحقوني غيسوني ادركوني توعكت. في بني وعكة جديدة، ودوني الاسبيتاليا.
2: موت. ألف سلامة عليك يا أونكل، إيه اللي حصل بالظبط؟
7: شيكولا بتاعة حكمي بنت دي، الشنطة بتاعتها كلهم شيكولاتة بتاعتها، بوزت معد بني.
4: يا راجل تبقى كبير وطويل كده وتاكل شيكولاتة

0: ده انا هنزل الصيدليه دلوقتي اجيب له شويه مسكنات ونخلص.
1: الله، غريبه، الحاجه اللي جايباها معايا من الفيوم مش موجوده في الشنطه.
2: يا سنسوخه يا اولاد، يا سنسوخه، يبقى اكيد البعيد جعفر عملها، بيكدني، عايز يفرسني. البعيد سرق الشنطه بتاعتك وهرب.
3: كده يا جعفرتي، والله لا اعمل لايف وافضحك. ها،
2: وبعد الفضيحه الحل ايه يا ستي صرصوره يا اموره؟ هنتصرف يا اختي ازاي؟
3: ما تقلقيش يا معقولتي، اكيد هنلاقي الحاجه ديت.
4: حاتم يا ابني.
0: نعم.
4: انت خطك كويس وانا عارف اخلاصك ليا.
0: تفضل
4: تعالى علشان ابليك وصيتي.
3: يا خبر، بعد الشر عليك يا انكل، ان شاء الله هتعيش وتخف من الشوكولاته، عزي من الوعكه.
4: انت والله يا حبيبتي يا صفصف، وزوق زوق زوق يعني طبعا.
3: شكرا انكل.
4: ما هو يا بنتي محدش ضامن عمره في الزمن ده. اكتب يا حاتم وصيه شكيب.
0: وصيه شكيب
4: الذي عاش حياة قصيرة
0: ومات بعدها. كل ده وقصيرة هو الكذب لغاية آخر نفس.
4: قصيرة مكيرة.
0: قول يا حاج، قول، قول صوتك وخلصني.
4: أولا قميصي الأزرق.
3: قميص؟ هو حضرتك ثروتك كلها هدوم كده؟
4: قميصي الأزرق، حبيبي الأزرق.
3: اسمع يا حاتم، انا شاكه ان الشوكولاته دي هي اللي تعمل كل ده. هو جاب الشوكولاته دي منين؟
0: الشوكولاته يا ستي مضره لو واحد اكلها عنده 150 سنه.
3: الله.
0: صحيح هو ما عندوش سنان عشان تتسوس، بس برضو
2: ستي الحاجيني يا ستي.
3: ايه في ايه؟
2: ايه في خبر ومش حلو.
3: مش حلو
2: وعاوز اقوله لك.
3: اتسرقنا يا صفصفتي.
2: إيه؟
3: شنطه حتميه اتسرق منها حاجات كانت جايباها معاها من الفيوم.
5: اه فهمت، يبقى عونكل شكيب اكل من الشوكولاته اللي جايباها حتميه.
1: يا خبر ابيض، دي مش شوكولاته، دي صابونه.
3: ايه؟
1: ايوه، صابون مدمج بفن التبليد، يعني ملون وفي اشكال طبيعيه كمان.
2: بيعملوها الستات في مشاغل جبلي في جارية اسمها ديسيا في الفيوم.
3: هو كمان جايبة مستحضرات تجميل كنت هزوق بيها مع قلتي.
5: الحاجات دي بس سرقتش، دي أكلها عنكل شكيب.
0: آه شفتوا، أي تفصتوا، كانت هتوديه في داهية.
4: توبة من دي النوبة، توبة، أكل شوكولاتة تاني، توبة.
0: اسكت.
4: إيه إيه إيه؟
0: مش طلعت مش شوكولاتة
4: يما،
0: طلعت صابون.
4: يما
0: زمان معدتك بتزحل على بعضيها دلوقتي.
3: زعلانة منك يا شيكو يا شكاشيكو، كده تاكل الصابون بتاع سرسورتك حبيبتك.
5: معلش يا سرسورة الرورة، انكل شكيب اداكم الصابونة.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري حاجز 5 ملايين طن حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن هذا المعدل يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصرات الزراعية المصرية ونجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت حملة رسائل نصية للتوعية لترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في المجتمع المصري والتعريف بمنصة واعي نت التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الأمان والخصوصية عبر الفضاء الرقمي، وكذلك التعريف بأساليب الحماية المختلفة أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية للأطفال. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق في جنوب وشرق لبنان ما أسفر عن انفجارات عنيفة في عدد من البلدات. يأتي ذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. الخارجية الهندية استدعت القائمة بالأعمال الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وذلك للاحتجاج على الهجمات التي تستهدف السفن الهندية قبالة السواحل العمانية. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الاستدعاء الدبلوماسي يأتي في ظل تزايد المخاوف من استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، وزراء الموارد المائية والري والصناعة والتموين والزراعة اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية ووضع أكواد ومعايير لتصنيف المنتجات وفق معدلات استهلاكها للمياه وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

مستمعين، مساء الخير والسعادة. حلقة النهاردة نكدية جدا، فاللي مزاجه مش رايق ما يتابعش. ليه بقى؟ شهر يونيو ده بالنسبة لجيلنا احنا أسوأ ما حدث لنا في حياتنا تماما. 5 يونيو كان ايه الحال؟ 5 يونيو 67 كنا مخلصين تدريب تربية عسكرية، كنا في اعدادي طب، وضربنا نار بقى وبالرشاشات وضربنا قنابل يدوية واسبوعين يعني فحت ورد وسعداء، وهنرمي اسرائيل في البحر فعلا. حلو، ما خدناش بالنا ان عبد الناصر عمل حاجة الحقيقة جميلة، قفل المضايق اللي هي تيران وصنافير والعقبة. هو صنافير مضيق صغير مش شغال قوي، لان هو مضيق تيران ومضيق العقبة اتقفلوا. ده في عرف الدنيا والعالم اعلان حرب، اغلاق المضايق ده اعلان حرب. المهم جالهم خبر ان اسرائيل عاملة حشود على حدود سوريا، فبعتوا ناس تتحرى الخبر. هم قالوا لا لا لا، مفيش حاجة، ولا حشود ولا عفريت ولا بتاع. عبد الحكيم راح بالطيارة بسلامته الله يرحمه بقى ويسامحه. لما هو راح بالطيارة انت ما تقدرش تطلع طيارة تضرب في اي حتة، ولا تقدر تستعمل الدفاع الجوي بتاعك. راح عشان يشوف الحشود اسم الله. المهم امريكا كلمت عبد الناصر قالت له بص اوعى تضرب الضربة الاولى. روسيا كلمت عبد الناصر قالت له اوعى تضرب الضربة الاولى. وعبد الناصر بقى مشهور يا سبحان الله بانه بيسمع الكلام من امتى معرفش. جمع القادة اللي كتب الكلام ده اسمه ايه، احد كتب الحرب المهمة جدا اللي اتكتبت على اكتوبر هفتكر لكم الكتاب. الراجل بيقول يا جماعة الحرب ضربة أولى زي اللي حصل في أكتوبر. يا جماعة ده الخناقة أول ألم، الخناقة اللي في الشارع، اللي هو الجمصي افتكرته هو اللي كاتب الكلام ده. للأسف للألم عبد الناصر قال لهم دخلوا الجيش بقى إيه، يعمل مظاهرة كده. يعني ايه كده وكده؟ روح يا عبد الحكيم عدي الجيش كله قناة السويس ودخله على الحدود بتاعت اسرائيل عند العريش ورفح، يعمل مظاهرة. يعني ايه يعمل مظاهرة؟ يعني دي في العلوم العسكرية اسمها ايه؟ يعمل مظاهرة، يقسموا كورة مثلا ويلعبوا ولا ايه؟ مش فاهمة. مهم هم قعدوا يعملوا مظاهرة واسرائيل دشدشت الطيران المصري في ساعتين. ما كانش في طيارة فيك يا مصر شغالة في جميع المطارات. الرئيس حسني مبارك الله يرحمه بيحكي الحكاية دي، بيقول انه كان قاعد مركون والطيارين لازم كل شوية يسوقوا طيارة، ما ينفعش تركن الطيار. فكان في منقباد في الصعيد عند أسيوط،
فقال لهم قوموا قوموا نطلع طلعة كده وبتاع. خد الشباب الطيارين وطلع طلعة وجي راجع لقى اللاسلكي بيقول له انزل في الأقصر. ليه؟ مطار كذا اتضرب. قال له طب ومطار كذا؟ قال له اتضرب. ومطار كذا اتضرب وهو في الهواء. قال تخيلوا لما انا اطلع طلعة طيارات وارجع في القطر، كانت مؤلمة جدا. مهم، مصر تم احتلال سيناء في 67 واليهود تمركزوا على ضفاف قناة السويس على الظهرية كده. أنا هذا اليوم كنا، لا يا ربي، في أولى طب. أولى طب زمان على أيامنا كنا بنمتحنها هي وتانية في آخر سنة تانية، فخلصنا أولى وده الصيف بتاع أولى ما بين أولى وتانية يونيو ده. فكنا بنروح نذاكر في الكلية في المكتبة أو في المتحف، كان عندنا كده أجزاء كده متشرحة في جارات كده كبيرة نقعد نذاكر عليها ونتفرج وبتاع. رحنا كنا قليلين يعني مش كتير، قلنا طب نقعد في الكافيتيريا نشرب شاي. أنا طلعت من بيتنا يوميها بالمناسبة على محطة الأوتوبيس، مفيش حد على المحطة ومفيش أوتوبيسات، اللي هو ازاي يعني؟ قلت يمكن في زحمة في حتة ولا. طلعت ماشي على من شبرا على ميدان باب الحديد، المترو مش شغال، كان في مترو مصر الجديدة مش شغال، أوتوبيسات مش موجودة، ترميات مش موجودة، تاكسات مش موجودة، في ايه يا جماعة؟ قلت لا والله لان رايحة الكلية رايحة الكلية. قعدت اتمشى لقيت شوية ناس قاعدين كده على الارض متكومين، وفجأة راحوا مهيصين والله اكبر الله اكبر. ايه يا جماعة؟ وقعنا 50 طيارة، 50 طيارة ما شاء الله. انبسطت وانا زي الهبلة. وصلت الكلية قلت لهم كم طيارة يا عم؟ بقى 80. ايه الجمال ده؟ قعدنا نشرب شاي وجي ولد زميلنا الله يمسيه بالخير قال كم طيارة يا جماعة؟ قلنا له 110. قال الله، هي الطيارات دي دخلت مصر ازاي؟ بصوا لغاية ما موت ما انساش السؤال ده، لان هو قال كده ودش مية ساقعة نزل على دماغي. يا نهار اسود، الدفاع الجوي بتاعنا فين؟ الطيارات بتاعتنا فين؟ وندعبس في الراديو، ندعبس في الراديو لغاية ولا كان في إذاعة اسمها ايه، مونت كارلو باين زمان ولا ايه، إذاعة لندن، مش عارفين اي خبر عن اي حاجة. روحت مش زي ما روحت الكلية مش، رجعت مش بس كأني حط فوق كتافي طن، شايلة طن هموم، مش فاهمة ايه اللي بيحصل، بس هي حاجة وحشة. ايه هي؟ معرفش. وصلت البيت لقيت اخويا الكبير الله يرحمه بيعيط. تخيلوا، انا بصيت له وهو بيعيط كده وقلت يا لهوي البلد راحت في داهية. برضو ازاي؟ مش فاهمة. فين اخر الليل خالص لقينا في اذاعة لندن ان اسرائيل اخذت سيناء ومتمركزة الان على شاطئ قناة السويس.
ايه الخبر ده؟ خدوا بالكوا احنا داخلين بقى بالروح بتاعت 15 يوم تدريب عسكري، حاجة يعني تفرح، حماسية جدا، حاجة ما حصلتش. كانت ليلة من أسود الليالي اللي عدت علينا في حياتنا، لما ألاقي أنا أخويا الكبير ده كان أب بالنسبة لي، لما ألاقيه بيبكي يبقى في كارثة حصلت. هي كانت فعلا الكارثة دي اللي احنا دلعناها وسميناها نكسة. انا معرفش يعني ايه نكسة، هو الله يسامحه بقى هيكل. اصلا اعرف النكسة لما يبقى عندك انفلونزا وتسخن وتخف وترجع تتنكس، انما اسمها هزيمة ما تجملهاش وتقول لي نكسة. نكسة ايه وزفت ايه؟ عدى 5 يونيو وعدى النهار. الأغنية دي يا جماعة مش عايز أقول لكم، لغاية دلوقتي لما بسمعها جسمي بيقشعر. الأبنودي كاتبها الحقيقة بإحساس مهزوم ووطني في نفس الوقت، بتفهموش إزاي. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر القمر. ايه ظهر الشجر؟ عشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، بقت مظلمة كحل. عدى 5 وعدى 6، عرفش ايه اللي حصل. امم متحدة، هباب، نيلة، وقف اطلاق نار. هو احنا اطلقنا ولا تنيلنا؟ الجيش على فكرة في 1967 الجيش المصري لم يحارب، الجيش المصري ما رفعش مسدس، مش بندقية. مهم، يوم 7 طلع عبد الناصر يتنحى. طب يا معلم شكرين، نزلنا نجري في الشوارع زي الهطل ونقول له لا تتنحى، ما هو انت عملتها وطينتها وماشي، لا اقعد اشربها بقى معانا. ايه اللي حصل؟ قال له انت جاهز يا عبد الحكيم؟ قال له رقبتي يا ريس، عيب عليك، رقبتي. قولوا لي بقى، الناس طبعا حملت عبد الحكيم ازاي؟ ازاي عبد الحكيم حيالله وزير حربية، إنما اللي أخذ القرار بأنه يقفل المضايق ويتلقى الضربة الأولى، اللي اجتمع بيهم وقال لهم إحنا نتلقى الضربة الأولى ونحاول ناخدها بأقل خسائر ممكنة، يعني عايزين نتلقى الضربة الأولى 20% خسائر. دي يعملوها إزاي؟ يعني كل خبراء القوات المسلحة قالوا في الكلام ده، خصوصا الجمصي الحقيقة، ازاي انت تتلقى ضربة وتقول 20% خسائر؟ مين اللي هيحددها ده؟ اذا كنت انت اديته خدك يلطوشك هتقدر تتوقع كم ألم؟ زي ما صدر امر الفسحة وانزلوا قسموا كورة ولعبوا وعملوا مظاهرة، صدر أمر الانسحاب. الانسحاب يا جماعة في علوم الحرب قرار خطير جدا وله أصول ونظام زيه زي الحشود اللي هتحارب. مفيش حاجة اسمها ايه مرواح، مش الجرس ضرب وهناخد الفسحة، ما ينفعش. للأسف ده اللي حصل، بلا غطاء جوي انسحبت القوات بتاعتنا في الصحراء. مش هقول لكم بقى الطيارات بتاعتهم اللي هي كانت الشبح بتاعت الأمريكان، والأمريكان أول بول بيدوا إسرائيل الاختراعات
أول بأول يعني. مش هقول لكم الطيارات كانت بتضرب العساكر، لا، الطيارات كانت بتطارد العساكر في الصحراء وتضربهم بالنابالم تسيحهم. نطلع فاصل ونرجع نكمل المأساة بتاعتنا دي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

وصلنا لعد النهار والعياذ بالله. شوفوا أغنية عظيمة ازاي، بس لا تتخيلوا كمية الألم الواحد بيحسها، لأن الأيام دي احنا عشناها دقيقة دقيقة وساعة ساعة ويوم يوم. مهم عرفنا بقى ايه اللي حصل لجيشنا ازاي. الكلية بتاعتنا تبع مستشفى الدمرداش، واحنا عايزين نعمل اي حاجة، يعني لازم نساعد في اللي بيحصل ده واحنا طلبة. طه نعمل ايه؟ اولا العنابر كلها اتفضت، البطن والجراحة والانف واذن والاطفال والرمد وكله، واصبح حروق نابالم. انا شفت بعيني لوري جاي مطرب بالصحراء مرمي فيه جثث ملزقة في بعضها من كتر الحرق بتاع النابالم. دول شبابنا اللي راحوا في 67، تخيلوا المنظر. قلنا طب معلش نحاول نساعد، بقينا نمسك ورقة وقلم ونعدي عليهم. أنا فاكراهم اللي خدناهم أيامها كانوا في قسم الأطفال، شاب من دول نايم وشه أسود من الحرايق بتاعة النابالم، واللي صوابعه ملزقة واللي إيديه ماسكة في فخده، حاجة مريرة. قادر تتكلم؟ يقول لنا اه. طب اسمك كذا، بلدك كذا، عنوانك، نبعت اهلك بس نقول لهم انك عايش، بس ليس اكثر من هذا. لغايه ما دخلنا على اوضه كبيره كده في مستشفى الدمرداش نفسها، غالبا كانت اوضه احد الاساتذه، ورايحين بكل لطافة وظرف بنفتح الباب عشان نشوف اللي جوه ده، نعمل له حكاية الجواب لأهله والكلام ده. لقينا راجل ضخم، زمان كسور العظم غير دلوقتي. دلوقتي بتخش افتح حط شرايح مسامير شبك الرجل يطلع بعد يومين. ايامها عرفش شفتوها انتوا في افلام ولا ايه، كانت الرجل بتتعلق في بكره والايد تتعلق في بكره لغايه ما تلحم لوحدها. دخلنا لقينا هذا الوحش، كان وحش مش بني ادم، ايديه الاتنين متعلقين ورجل. فبنقول له يا فندم بس ما نطقناش غير كده، صرخ فينا قال اطلعوا بره. قبل ما تخلص بره دي كنا على السلالم، تخضينا خضه. الراجل ببساطه مش عايز حد يشوفه، يعني يكفي الهزيمه وشعور الهزيمه البشع، كمان شويه بنات هبل جايين يتفرجوا عليه وهو مش شتح كده يا عيني متعلق نص في الهواء. من 67 لغايه النهارده كام سنه؟ 2007 يبقى 40، 60 سنه اللي انا بحكي لكم عليه ده وفاكراه لغايه دلوقتي في عينيا، الصور كلها في عينيا. قعدنا نحاول نساعد بأي شكل. زمايلنا بقى يا عيني الصبيان هم اللي كالوا الموضوع الجامد قوي، ان هم كانوا بيفرغوا عربيات اللوري دي يدخلوها المستشفى اللي فيه لسه فيه الروح، ويرجعوا اللي توفى استشهد. يعني
أول مرة أشوف عصاب الحرب اسمه War Neurosis، كان في الدمرداش، شاب زي الفل، بس خش انت واخبط على الشباك بتاع الأوضة، اخبط على الكرسي خبطة بإيدك بس، وده فجأة يصرخ صريخ رهيب جدا وينزل تحت السرير يستخبى. الخبطة بالنسبة له قنبلة، طيارة بتضرب، مدفع بيضرب، حرب. ده بقى كان بيقعد فترة طويلة لغاية ما يتعالج ويخف ويبقى إنسان طبيعي. اللي حصل بقى بعدها أيام، اتقفلت الجامعة طبعا، قعدنا في بيوتنا. أول قرار طبعا ما الشباب الجامعة يعملوا مظاهرات بقى ويطلعوا يقلوا أدبهم، وقد كان قامت مظاهرات اسمها، سموها مظاهرات محاكمات الطيران. كانت فين طياراتنا يا معلم؟ قعدوا يقولوا بقى كلام فارغ، أصل هم كانوا عازمينهم على حفلة بالليل 5 يونيو 4 يونيو بالليل وسكروهم، كلام فارغ. سكروهم ايه؟ اتضربوا على الأرض، الطيارين بالطيارات اتضربوا على الأرض. أنا فاكرة أيامها كان في طيارتين اللي فضلوا باين في أحد الهناجر بتاعت الطيارات، ففي 2 من الطيارين انفعلوا وجريوا جري بالملابس الداخلية، ساقوا الطيارات وعملوا بيها عمليات انتحارية. ده اللي شفناه أيامها يعني، اللي سمعناه واتحكى واتقال. وتنحى عبد الناصر ونزلت الناس تقول له لأ، ومشينا في الشوارع نقول له لأ هنحارب مش هنحارب، كلام فارغ. ده كان لابد من كبش فداء يشيل الليلة ويحاسب عن مشاريب. مفيش أجمل من عبد الحكيم عامر طبعا. هو طبعا مظلوم شوية لأنه عزيز باشا المصري احد رجال الجيش الجامدين قوي، وده يقال يعني انه كان الاب الروحي للضباط الاحرار. كان سعيد قوي، قال لك ولادي هيحكموا البلد. كتب مذكراته بقى بعد الحرب المنيلة دي. قال بصوا يا جماعة، عبد الحكيم عامر راجل صعيدي جدع كريم، صاحب صاحبه وجريء ومش خواف، بس الحقيقة مفيش وزير حربية يصحى الساعة 2 الظهر. يعني وزير الحربية بتاع البلد كان ينقصه الانضباط بتاع الجيش. ازاي ممكن الجيش يبقى منضبط ورئيس الجيش كله الكبارة بتاع الجيش يسهر بالليل وينام بالنهار؟ صعبة. المهم ودينا عبد الحكيم عامر بلا محاكمة، وده الشيء الغلط اللي اتعمل من ضمن الغلطات المنيلة اللي اتعملت. انا وانا في الصعيد بقى احكي لكم الحكايه دي. كان في، انا كنت في حته بعدلها بمعديه، الراجل بتاع المعديه ده كان غامض قوي،
المعدية دي كانت بتعدي لمؤاخذة يعني اسم الله على ما أمكم البهايم والخرفان والفراخ والبني أدمين، كله بيركب على المعدية يعدي بحر يوسف غرب بحر النيل. يعني تخش تقوله صباح الخير يهزلك راسه. بس قعدت انا استغربت قوي من الراجل ده. احنا كنا بقى في بلد المشير اسطال في المنيا، يعني الوحدة بتاعتي كانت في وسط غيطان العنب بتاعت عائلة عامر. بما اننا كنا في المظاهرات عايزين نحارب في يناير 73، فانا نقلت نقل تعسفي بعد شهرين بالضبط من استلامي للوحدة. تنقل الى قنا، حلو كده، يعني ايه كان في عز الحر. انا كنت في اجازة في مصر كده قبلها باسبوعين، لقيت واحدة صاحبتي قالت لي على فكرة انتي منقولة هنا. مين اللي قالك؟ قالت لي عرفت. طب شكرا. المهم سلمت الوحدة، مش فاكر حتى سلمتها لمين والله ايامها، ولقيت لك عم الفرق المراكبي ده جايلي وفوجئت انه بيتكلم. قال لي انا عارف انت منجولة ليه. قلت له منجولة ليه؟ قال لي انت بتاعت مظاهرات وبتاعت سياسة. قلت له طب والله ربنا يخليك اللي ما قالش حاجة تانية. قال لك دي بتاعت اداب ولا نيلة؟ ما هو محدش يعرف. قال لي انا من رجالة عبد الحكيم عامر. نزلنا يوم هو تنحى ايه 8 و9، نزلت المظاهرات، ارجع عبد الناصر 11 او 12، اتحاوط بيت عبد المشير عامر، اتحاوط بيته بالدبابات. نزل من اسطال دي 500 صعيدي بالسلاح، حوطوا البيت على الحصار اللي كان موجود، وهم كلهم فدا عبد الحكيم. كان محبوب جدا على فكرة من بلده ومن رجال الجيش. الضباط كانوا بيحبوه جدا لأنه كان كريم معاهم في كل حاجة. كل الإمكانيات مسخرة للضباط، العربيات 1100 بتيجي للضباط، بوتجازات المصانع، تلاجات المصانع، الكلام ده، فمحبوب طبعا. الراجل ده قال لي احنا عارفين بقى انه انتحر بالاكونايت. الراجل ده ما تفهموش بقى، هو قال لي احنا اتشدينا على السجن الحربي. انا عرفت ان انا قعدت سنتين بعد ما طلعت بسنة. مراتي قالت لي انت قعدت في السجن سنتين، بس انا ما دريتش. فدول اتبهدلوا في السجن الحربي، اتبهدلوا. كان اسمه ايه؟ حمزة بتاع السجن الحربي ده اللي اتعمل عليه فيلم البريء، رخل ربنا موته موتة يستاهلها. دخل في صدره وهو سايق في الصحراوي، عارفين العربيات اللي بتشيل مسلح

0: صدمة عملت له خيالات كده أو حاجة، قال لي اللي قتله اسمه ايه ده؟ يخرب بيت الذاكرة، عبد المنعم رياض. قلت له لا يمكن. قال لي هو، وقعد يشتم. يا عم ما تشتمش، الراجل لسه ميت، كان مات في 69. قلت له ده رئيس أركان حرب الجيش المصري الوحيد اللي مات في الميدان. قال لي هو اللي ضرب الباب برجله ودخل فرغ في المشير الرشاش. قال له وديتنا في داهية ووديت البلد في داهية. طبعا احنا واحنا في كلية الطب رحنا بقعدنا، العميد كان اخوه طبيب شرعي كبير اطباء شرعيين، فسألناه فقال لنا مات منتحرا. قلنا لا الراجل بيكذب بقى، ما نشوف الراجل ده قال لي ايه. الحقيقة الأكونايت ده جابوا صلاح نصر في يوم ما لعبد الناصر، قال له ده حباية واحدة بتموت، يا إما بأعراض نزيف في المخ يا إما بأعراض سكتة، وفي الحالتين لا يمكن التحليل بتاع الدم يكشف وجود الأكونايت لأنه لا يتواجد بالدم الطرفي اللي هو أنت بتسحب دم من الدراع عشان تحلل يعني. فراح قال عبد الناصر جالنا دواء حلو قوي اسمه أكونايت بيعمل كذا كذا كذا. فعبد الناصر قال له طب عايزين نجربه. انا اللي حكالي الحكايه دي جوز بنت صلاح نصر، قابلته بالصدفه كده فحكالي. كان ايامها مسلسل فاروق عامل ضجه وبروح ندوات وبتاع، فقال لي هحكي لك حكايه بس ما تقوليش ان انا اللي قلتها. قلت له لا طبعا، اديني بقولها على الاذاعه. قالوا نجربوا على مين؟ قالوا نجربوا على فاروق. وقد كان أحد رجال الضباط الأحرار اسمه إبراهيم البغدادي سافر إلى إيطاليا وتنكر في شخصية شاب إيطالي اسمه كارلو باين ولا إيه؟ ماريو حاجة كده، واشتغل في المطعم اللي بيتعشى فيه فاروق يوميا. طبعا فاروق يعيني مش عامل حساب للغدر، هو انت عشان تحافظ على امنياتك يعني ما تروحش نفس المكان يوميا، ما يستنوك. طيب هو اشتغل اسبوع، مات فاروق وهو يأكل وجاله نزيف في المخ زي ما هو متوقع، ورجع إبراهيم بغدادي عينة محافظا للقاهرة. ايه بقى الطار اللي كان بين عبد الناصر وفاروق عشان يموتوا بالأكونايت ليه؟ قال لك ايامها بقى احنا سمعنا اصل هو هيتصل بدولة اجنبية وترجعوا حكم مصر تاني. يا عم يا راجل، مهم هذا الأكونايت أقول لكم بعد الفاصل كيف مات به عبد الحكيم عامر في 67.
1: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبوني رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وأشاد مدبوني بجهود اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مثمنا الإقبال الكبير من المواطنين والنتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض لتخفيف الأعباء عن المرضى. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانا أعلنت فيه وفاة ركاب إحدى السيارات الملاكي إثر اصطدامها بأحد القطارات في المسافة بين محطتي الجناين والشلوفة بمحافظة السويس، وذلك أثناء عبور السيارة لشريط السكة الحديد بصورة مفاجئة من مكان غير معد للعبور. الخارجية الفرنسية أشادت بالجهود المصرية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وعلى هامش مؤتمر نداء باريس من أجل حل الدولتين، صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده تعمل على إبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي. الهند استدعت القائمة بالأعمال الأمريكي لديها للمرة الثانية خلال 48 ساعة، وذلك للاحتجاج على الهجمات التي تستهدف السفن الهندية قبالة السواحل العمانية. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الاستدعاء الدبلوماسي يأتي في ظل تزايد المخاوف من استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على حركة التجارة الدولية. اقتصاديا، تقرير لمجموعة البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة ب 2.9% خلال عام 2025، مسجلا أضعف أداء منذ جائحة كورونا. يأتي ذلك في ظل التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجم فارما، راحة في كل حركة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: كنت بحكي لكم على حكاية عبد الحكيم عامر والانتحار الذي حدث. عارفين اللي بيصعب عليا ايه في الموضوع ده كله؟ ان هو عبد الناصر كانوا اصدقاء عمر طويل من حرب فلسطين. اولا هم دفعة واحدة، هم الاثنين مواليد 18، فدفعة في الكلية الحربية دفعة واحدة، اتخرجوا بدري ايام حرب فلسطين، راحوا حرب فلسطين، رجعوا مع بعض، عملوا الضباط الأحرار، نجحت للأسف. تخيل أنت لما ببساطة كده تضحي بصديق عمرك، ما هي بقى إيه؟ لازم يا أنت يا أنا، ملهاش تالت. راح فيها عبد الحكيم. المهم مرة طلعت برلنتي عبد الحكيم، برلنتي عبد إيه؟ عبد العزيز، مراته، قالت حاجة تضحك. قالت هم حطوله قرص الأكونايت في عصير جوافة، بس لما جم يغسلوه يدفنوه قالوا، هي طبعا ما شافتوش، انه كان لازق حبيتين تاني اكونايت على جسمه ببلاستر. فهي قعدت تضحك، قالت يعني ايه حبيتين احتياط؟ يعني هينفد من الاولانية مثلا؟ هو واخد حباية صداع؟ واخد حباية في 10 دقايق كان نازل. فاللي زبط الليلة دي راجل غبي بصراحة. يعني أنا مدياله سم هيقضي عليه في ثواني، تقوم تحط له حبيتين عشان تثبت إنه أخذ ما يبينه. تلف الأيام يا سادة وأقابل الطبيب الضابط الذي كشف على عبد الحكيم وهو ميت. كان في مستشفى المعادي وجم خدوه، بيقول رحت على حتة كده في المريوطية لما كان، اللي هي الفيلا اللي نقلوه فيها. يعني بتحكي، لا مش بتحكي، ده هو ابن عبد الحكيم نفسه اللي كتب ده، انهم جم خدوه من البيت بطريقة عنيفة جدا، ركبوا العربية. فالولد بيقول له يا بابا، قال له ما تخافش، خش جوه. فالولد قاعد يجري ورا العربية عيني في الشارع. لعن الله السياسة ومن ساسة ويسوس وكل تصريفات كلمة سياسة. مين اللي قايل الجملة دي؟ الشيخ محمد عبده. مرة هجيبها لكم كاملة. مهم، البيت اللي خدوه فيه ده في المريوطية راح الدكتور يكشف عليه، قال لقيت واحد مستحمي حلق دقنه، لابس بدل بيجامة حرير حمراء مكوية، ومستلقي في هدوء. قال بصراحة ده مش منظر واحد ينتحر. فهو انتحر، يعني خد اشرب دي، ده اللي حصل. وفاق عبد الناصر لبسها للراجل وبدأ يشوف الوكسة اللي احنا فيها دي. اول ما فوقنا، اول خبر خلانا يعني ناخد نفسنا ونقول الحمد لله مش اخر المحطات، يعني كانت عملية ضرب المدمرة إيلات ومعركة رأس العش. معركة رأس العش دي كانت بتمنع اليهود من احتلال بورفؤاد. الاتنين دولت حصلوا في وقت والجرايد بقى والبتاع، ده كان أول اشتباك عسكري ناجح عملته القوات المسلحة المصرية بعد الهزيمة. مش تقول لي بعد نكسة ايه؟ تصدت قوة صغيرة جدا من الساقة المصرية، حوالي 30 مقاتل، لهجوم إسرائيلي مدرع، وأفشلوا خطة احتلال مدينة بورفؤاد. وأصبح هذا الجزء هو الجزء الوحيد من سيناء تحت السيطرة المصرية لغاية حرب أكتوبر 73. دي قرية الحقيقة استراتيجية، يعني موقعها تقريبا 14 كيلومتر جنوب بورفؤاد. أظن اتكرموا من تبقى من رجال رأس العش، اتكرموا. عارفين الحفلة اللي بيعملها الرئيس اللي هي التثقيفية دي اللي كل سنة، كرموا في أحد المرات، أنا فاكرة كويس قوي. اللي راحت القوة الإسرائيلية كانت حوالي 10 دبابات ومشاة ميكانيكي وعربيات مجنزرة وغطاء جوي عشان يحتلوا بورفؤاد، وتصدت ليهم 30 مقاتل بأسلحة خفيفة ومدافع RPG وهاون فقط. دمروا المدرعات الإسرائيلية وأجبروا باقي القوة أنها تتراجع وتنسحب، وإسرائيل تكبدت خسائر بس منعوها من السيطرة على بورفؤاد. دي شرارة الانتقال إلى حرب الاستنزاف. أما إيلات بقى، دي بقى اللي هي الجائزة الكبرى. الزوارق الحربية في اسكندرية كان عندنا قليل قوي، يعني هما اتنين اللي كانوا فاضلين باين، ودي كانت مدمرة بتتجسس علينا، اسمها ليبرتي، الحرية. فقربت، انبسطت قوي من الضرب اللي حصل ده وان مصر وقعت وقع سودة، فقربت دخلت المياه الإقليمية بمترين. هوب اضرب يا جدع، زوارق التوربيد طلعت توربيدين في منتصف المدمرة، قسمتها اتنين باللي فيها. حد كان بيقول لي عايزين يطلعوها قريب، هي ما زالت في مياه بورسعيد الى الان، ما عرفش ما زالت ولا حد طلعها، يمكن اليهود عايزينها ولا حاجة. الحادثتين دولت وبداية حرب الاستنزاف دي خلتنا الحقيقة نحس ان مصر لسه عايشة، ما ماتتش. قعدنا في حرب الاستنزاف حبة كويسين، وبعدين وقفنا عشان لابد من بناء حائط الصواريخ، وقبلنا مبادرة الخواجة روجرز. قال لك ليه وايامها زعلنا وايه مبادرة ايه اللي قبلتوها، وقعدنا نهيص ونزيط. اتضح ان لازم الدنيا تهدى عشان اعمل الصواريخ. عملوها ازاي بقى؟ انا حد الله يرحمه كان لواء جميل قوي في الهندسة العسكرية شرح لي عملوا حائط الصواريخ ده ازاي. كانوا بيعملوا قاعدة هيكلية ووراها وقدامها واحدة حقيقية، طالما انت عرفت اما كان كل ما يعملوا واحدة حقيقية تتضرب، ما اقدرش اعمل، لازم اعمل واحدة وواحدة تحميها. يعني واحد يبقى ماشي كده على بعد 5 متر وواحد قبليه ب2 متر، اللي ورا يحمي اللي قدام. فانا كنت ببني القاعدة كده بتاعت الصواريخ واطلع قدامها بكم متر ابني التانية، فهم يروحوا يضربين الأولانية، فراحوا بنين الأولانية هيكلية والتانية حقيقية، اللي بعدها هيكلية، اللي بعدها حقيقية، وهكذا. فضلوا يلعبوهم بالقواعد الهيكلية دي عشان يقدروا يكملوا حائط الصواريخ. ده كان مهم جدا انه يتعمل، عشان لو انت فكرت زي ما حصل في اكتوبر انك تخش حرب تبقى عارف انت مين اللي مغطيك. المهم يا بهوات، في لواء كامل لم يتم خدش عسكري واحد فيه وعاد سالما غانما منسحبا في هدوء وبنظام وبأصول عسكرية ووصل مصر، وانبسطنا جدا. ده كان اللواء بتاع الفريق الشاذلي، تفتكروا انتوا الاسم ده. الرجل ده كان عبقرية عسكرية بكل المقاييس. يوم ما رجع باللواء بتاعه سليم، يا سلام، طلعنا بيه السما بصراحة. يعني الخلاف اللي حصل بينه وبين السادات ايه في اكتوبر، هو انتوا لو دخلتوا على الصورة بتاعت العمليات بتاعت اكتوبر هتلاقوه نمرة واحد جنب السادات على طول. ايه اللي بوظ العلاقة بقى؟ هو كان عنيف الله يرحمه، يعني كانش سهل التفاهم معاه. السادات وافق على وقف اطلاق النار، هو راسه 1000 جزمة قديمة ما هوافق وهضرب. يا شاذلي ما عنديش سلاح، يا شاذلي ما عنديش بترول، انا واخد دلوقتي اماكن اقدر منها اساوم وافاوض واعمل. كانت حصلت ايامها اظن مشكلة الثغرة. الثغرة دي اللي مش عارف يعني ايه ثغرة، ان احنا خط دفاعنا بطول القناة كويس، عبرنا بارليف ودخلنا حوالي 15-20 كيلو جوه وبتاع. الخط ده خلاص، خط بتاع دفاعك انت اللي متواجد عليه وبتدافع، حدش يقدر يخش. جت اسرائيل في منطقة ضعيفة ما بين قوتين مش فاكرهم ايه بالظبط، وراحت معدية القناة وعاملة ثغرة صغيرة في الضفة الغربية بتاعتنا. بقت قوة إسرائيلية كده حصرناها، بقت قوة إسرائيلية حواليها جيش مصري محاصرها. جت إسرائيل راحت محاصرة الجيش المصري اللي محاصر القوة الإسرائيلية. الشاذلي قال هضرب كله مصري مع إسرائيل. السادات رفض. أنا فاكرة الموضوع ده كان الفريق المشير اسماعيل علي، كان جمع عساكر مدفعية وعساكر مدرعات وبتاع، وعمل بيهم فرقة انتحارية واجه بيها الثغرة. إنما الحقيقة الخلاف كان ما بين الشاذلي والسادات على تفجير البؤرة كاملة، اللي ما ينفعش أضحي بالمصريين أنا خالص. خاصة واحنا طالعين في اكتوبر ما عندناش ما عندناش ضحايا بالعدد اللي يعني الفظيع. قال احنا خسرنا كم في 67 الجميلة دي ايامها؟ طبعا قالوا 100,000 120,000. لو رجعت دلوقتي هقول لك لا 30-40 بالكتير. يعني في ضحايا محدش شاف لهم جثث. الحيوان اللي اسمه شارون اللي راح في 60 ده، هي ده دفن عساكر مصريين احياء، عشان ما تستغربوش من اللي انتوا بتشوفوه في غزة. هو ده السلو اليهود، منتهى الرقة، منتهى الرقة والشاعرية والإنسانية. بناخدهم نفر نفر. ما تقولوليش الشعب غير الحكام، كلهم طينة منيلة واحدة. هات انت عيل صغير كده قوله عرب يطلع لك سكينة يضربك. البيه ده أثر فرقة. احنا لما كنا في اكتوبر واثرنا على السافيه جوري لواء، لواء مدرع كامل بدباباته، خدناهم اسرى. ودي دي اداب الحرب يعني. ابن الذين ده الاسرى المصريين عمل ايه؟ خلاهم يحفروا حفره كبيره وهم عيني مش دريانين، حفروها خلاهم ينزلوا يقفوا في الحفرة، وجاب عساكر من عنده وردموا الحفرة، أي دفنهم أحياء. وبرضو ربنا عشان يرميه في المستشفى كده 3-4 سنين في غيبوبة، مش من فراغ. ياريته كان قاعد 20 سنة كده. مين يعرف بقى الشباب دول كانوا قد ايه، واللي قدهم كان قد ايه، واللي اتحرق بالنابالم في الصحراء ومحدش شافه ومحدش شاله، ولا وداه مستشفى ولا وداه اسعاف ولا وداه بتاع، قد ايه؟ انا قابلت شاب وانا بشتغل في الصعيد جاي عايز يغير على الجرح، فالممرضة سمعها بتتخانق معاها تقول له انت ابن مين يعني عشان الدكتورة تغير لك؟ فنزلت لقيته بيتخانق معاها بيقول لها هاتيلي الدكتورة يا واكلة ناسك. قلت له استنى، اهدى اهدى بالله، ايه استهدى انا يا ايه؟ قال انا جاي من الحرب. قلت له تعالى حبيبي فوق دماغي من فوق. ربنا صبحه بالخير، اسمه محمد ابو صديق. البني آدم ده من الناس اللي اترموا في الثغرة اللي أنا بقول لكم عليهم. دخل في مهمة انتحارية. ده كان فرقة مدفعية. الفرقة بتاعت المدفع كلها اتقتلت، مش عارفة كانوا 12 ولا ايه، وهو الوحيد اللي عاش. واخد شظية يا جماعة غريبة جدا، بس اديني عمر ورميني البحر. فعلا دخل في رقبته من قدام طلع من ورا، والمنطقة دي فيها قد ايه شرايين، قد ايه أوردة، قد ايه اعصاب، قد ايه فقرات، بس العمر وربك لما يريد. قال لي ايه بقى؟ قال لي احنا معلمنا في الجيش لما نتصاب احط ايدي، كف ايدي على الجرح عشان يقفل الدم، ولف بالجاكيتة بتاعتي اقطعها واعملها شرايط. عمل كده ومعه زمارة صغيرة عشان لما بيجي الاسعاف الحربي يعدي يقدر يزمر له صفارة خافتة كده. فقال لي انا لفيت اللفة دي ومسكت الزمارة وزمرت وسمعت الإسعاف جاية أغمى علي، صحي بعد شهرين في مستشفى السويس العام. خرج كان أهله خدوا خبر إن المدفع بالطقم بتاعه كله اتضرب، فاعتبروه شهيد وجالهم على إنه شهيد وخدوا العزاء وقيس فجأة الأخ داخل على العزاء بتاعه. من حاجات كتير حصلت كتير قوي على فكرة في أكتوبر الحكاية دي، يبلغ إنه شهيد ويخش على العزاء بطوله والناس تقلب العزاء إلى فرح وزغاريت وكده. الشاب ده قاعد يحكي لي، بقول له بقى اليهود إيه بقى في الحرب؟ قال لي دول جبنة ولا يعرفوا ربع، يعملوا ربع اللي احنا بنعمله. ده النسوان بتاعتهم كانت بتسوق لهم الدبابات. الحكايه دي ما هم بياخدوا البنات في، ما عندهمش، ما هم فيش تعداد اصلا. يعني احنا جيشنا دلوقتي مش يأزأزهم، يبلعهم. واحد فيهم قال من فتره كده، قال الجيش المصري دلوقتي لو اتقابل معانا ده يبهدلنا، ده يودينا في داهية، هم مش احنا. اعترفوا. الحقيقة كان في شهداء كتير قوي قوي في الصعيد وفي وجه بحري. الصعيدة بالذات كانوا رايحين بفكرة الصقر لولاد عمهم اللي ماتوا في 67 حقيقة يعني. طب اطلع فاصل ونرجع تاني نكمل.
0: خمسين شاي مع الدكتورة لميس جابر. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: ليه بقى أنا كل سنة لازم أعمل حلقة على النكسة دي؟ مش اقترار أحزان ولا اقترار فشل ولا الكلام ده، لا، انت لو ما ذاكرتش التاريخ كويس هتكرره، هتغلطها تاني، ولو سميتها نكسة ودلعتها هتشربها تاني. اسمها هزيمة، هزيمة بكل المقاييس. يعني لما انا فاكر عملت لكم حلقة على الخداع الاستراتيجي بتاع السادات في اكتوبر، دماغ السادات دي يا جماعة كانت دماغ عالية جدا. كل اللي حصل في اكتوبر ده دماغ السادات على فكرة، مش حد تاني. عشان انت تفاجئ العالم وتفاجئ الشعب المصري شخصيا بالحرب دي لازم تبقى ما حصلتش. ده ولا دبة النملة، لان الالم الحقيقة كان شديد شديد قوي. يعني السادات جاله ذبحة على فكرة في 67. ليه بقى؟ تفهموش ايه اللي حصل. الضباط الاحرار ما كانوش بيحبوا السادات، لله في لله كده. قال لك ده صاحب طبيب الملك الخاص، كان اسمه يوسف رشاد. طب ويا ما يوسف رشاد ده قوات مسلحة، طبيب ضابط، طبيب بيعالج الملك فاروق، والملك فاروق كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. ايه بقى؟ ايه في ايه؟ هو كان الحقيقة خدم السادات، والسادات أصيل قوي في الحكاية دي. كان اتشال من الجيش بعد قضية أمين عثمان. هو كان متهم في اغتيال أمين عثمان، كان سنة كام اغتيال أمين عثمان؟ حاجة واربعين، 44 أظن. اتسجن هو اتنين تلاتة كده، والزنزانة 45 بتاعته دي اتعلم فيها اللغة الإنجليزية، علم نفسه، جابوله كتب وعلم نفسه اللغة الإنجليزية. كان جبار والله. لما طلع هو خد براءة، هو ما اعترفش على فكرة، خد براءة، ارجع الجيش، مش عارف يرجع، اشتغل يا عيني بقى، شال حجر في الجبل واشتغل على لوري وبتاع واتبهدل، وكان لسه متجوز جديد. اللي رجعه الجيش يوسف رشاد. جم الضباط الأحرار غضبوا طبعا على طبيب الملك، قال لك اسحلوه، ده كان بيكشف على الملك وبيديله حقن وكده، دي تهمة. خرابي. فدافع عنه، قال لهم على جثتي لو حد مد ايده على يوسف رشاد. عينوه، كان في مزارع اسماك عاملها طلعت حرب في الغردقة، تخيلوا. من امتى؟ من الاربعينات. لا، اربعينات ايه ده، طلعت حرب مات 41، تلاتينات. ودوه الغردقة، فضل يزن عشان يطلع له معاش لواء، لدرجة انه زن على عبد الناصر فقال له ماشي يا عم هنطلع له معاش.

شوفوا بنات الجامعة كان شكلهم إيه. فالراجل هائم في جميع بلاد العالم، محدش عايز يقبله، قال لهم هاتوه. ده كان نسبنا في وقت من الأوقات، لأنه كان متجوز الأميرة فوزية، كانت الإمبراطورة فوزية إمبراطورة إيران. فقال ده مناسب العيلة الملكة المصرية، هاتوه. جابوا يعيني واستقبلوا ودخلوا مستشفى المعادي، كمل علاجه وعمل له جنازة عسكرية جامدة جدا ومشي فيها، ودفنوا فين؟ في مدافن الأسرة المالكة في الرفاعي. قال لك أنا منساش فضل الراجل ده علينا، وأنا في أكتوبر بقول له ما عنديش برميل بنزين، حول لي بخرة من البحر. كلمها في التليفون بدل ما هي رايحة الحتة الفلانية تحول على مصر. فقال ما ننساش فضل أي حد علينا. وغالبا ده الحقيقة البني آدم الأصيل. نلحق نشوف الرسائل. محمد سمير، أهلا يا محمد، تحياتي واحترامي يا دكتور، كده يوم الجمعة بقاله طعم من تاني يا حبيبي، ربنا يخليك، أشكرك. فتحي علي، منورة يا دكتور، والله بنستفاد من حضرتك معلومات قيمة وربنا يبارك في حضرتك، ميرسي يا فتحي. تيتا جدو، أيوة كده، ما تحرميناش منك يا حبيبتي. صدق أنت وحشيني كمان جدا والله. سمير بيقول في جروب محب الدكتورة لميس وبرنامج 50 شاي. لا والله، والنبي دعوة للاشتراك، ايه الحلاوة دي؟ ماشي ماشي، شكرا يا محمد، ميرسي يا جميل، ربنا يخليكوا ليا يا معجبيني العشرة، هم كلهم عشرة. نتقابل ان شاء الله الجمعة الجاية، ربنا قدرني، نتكلم في حاجة أظرف شوية من الذكرى التعسة بتاعت يونيو 67 إن شاء الله. إلى اللقاء، وإلى اللقاء الجمعة القادمة إن شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي ديلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وأشاد مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مثمنا الإقبال الكبير من المواطنين والنتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض لتخفيف الأعباء عن المرضى. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أصدرت بيانا أعلنت فيه وفاة ركاب إحدى السيارات الملاكي إثر اصطدامها بأحد القطارات على خط السويس الإسماعيلية، وذلك أثناء عبور السيارة لشريط السكة الحديد بصورة مفاجئة من مكان غير معد للعبور. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. تناولت المباحثات مستجدات الأزمة الإيرانية، فيما رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد طهران، معربا عن تطلع مصر لاستثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. كما تناول الجانبان الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية رفض القاهرة لأي تهديد لأمن أو سيادة الدول الشقيقة. وخلال مباحثات مماثلة مع نظيره السويسري، لفت الوزير عبد العاطي إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاع البنية التحتية في مصر. كذلك استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. اقتصاديا، تقرير لمجموعة البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال عام 2026 مقارنة ب 2.9% في عام 2025، مسجلا أضعف أداء منذ جائحة كورونا. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

ذاتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90.90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وبالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي بلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وأشاد مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. وزير الطيران المدني سامح الحفني وجه بفتح تحقيق عاجل في حادث تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة طيار مدرب وإصابة متدربة. وتقدم الوزير بالتعازي لأسرة الطيار المتوفى موجها بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمتدربة المصابة. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. تناولت المباحثات مستجدات الأزمة الإيرانية، فيما رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد طهران، معربا عن تطلع مصر لاستثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. كما تناول الجانبان الشواغل الأمنية لدول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية رفض القاهرة لأي تهديد لأمن أو سيادة الدول الشقيقة. خلال مباحثات مماثلة مع نظيره السويسري، لفت الوزير عبد العاطي إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاع البنية التحتية في مصر. كذلك استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. اقتصاديا، البنك الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب في الشرق الأوسط خلفت تداعيات مباشرة وحادة على اقتصادات المنطقة وشمال إفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33. الدقيقة الأولى.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء الأجازات الحلوة. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. والنهاردة الجمعة يا جدعان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني من الأسبوع اللي فات. يعني أخباركوا إيه يا حبايب قلبي؟ أخباركوا إيه كده؟ وعاملين إيه من غيري؟ عاملين إيه من غيري؟ الحياة من غيري شكلها إيه؟ اخباركم ايه؟ وامبارح ما كنتش معاكم طبعا، كنت زعلانه والله. بس يعني امبارح كنا بنحتفل بافتتاحيه وافتتاح كاس العالم، واول ماتش في كاس العالم امبارح. خلوني امبارح احكي لكم كده الاجواء الجميله اللي انا عشتها بنفسي بصراحه، والمصريين عاشوها امبارح. وايه الجمال ده؟ يعني امبارح كان في احتفاليه ضخمه، احتفاليه مميزه، احتفالية عظيمة جدا في العاصمة الجديدة. وخلوني كده أبدأ لكم اليوم. يعني أنا مونوريل طول الوقت بتكلم عنه، وعن الإنجازات العظيمة اللي بتحصل في بلدنا، وعن التطورات والإنجازات والمشاريع والجمال اللي بيحصل في البلد. بس ما كنتش ركبت مونوريل قبل كده، فامبارح بقى كانت فرصة حلوة قوي ان احنا رايحين العاصمة الجديدة، وكل فريق الراديو 90 90 وكل الاعلاميين وكل الشاشات والاذاعات اللي في مصر كانت متواجدة في هذا الحدث العظيم. الشركة المتحدة عاملة شغل فوق العظمة، يعني عاملة بجد عظمة العظمة. يعني ايه الجمال ده؟ يعني بقى عندنا شركة كبيرة محترمة متخصصة في الميديا والخدمات الإعلامية، شركة فيها القائمين على الشركة يعني ناس كرياتيف وناس فاهمة وناس عارفين كده اللي هم المحترفين. فكانوا عاملين احتفالية، أولا كانت أكبر شاشة في مصر والوطن العربي كانت موجودة امبارح في العاصمة الجديدة، كانت بتعرض كأس العالم. وطبعا الشاشة دي متواجدة في العاصمة الجديدة طول فترة كاس العالم، يعني على مدار كاس العالم طول الوقت، كل يوم تقدر تروح تاخد عيلتك وولادك وتقعد تتفرج على الماتشات اللي انت حبيبها. فتدخل بقى كده، المهم ينزلنا من البيت، اتجمعنا بقى احنا وفريق العمل في 90 90. فقررنا مع الأستاذ عبد الفتاح مصطفى، كان قراره يعني ان احنا كلنا نركب العربيات ونركب المونوريل ونروح العاصمة الجديدة بالمونوريل. فكانت تجربة جديدة، أنا بالنسبة لي كانت جديدة وحلوة، فسحة هركب المونوريل. وكنت خايفة جدا ومرعوبة، لأن حاجة ما متعلقة في الهواء برضه يا جدعان، يعني مش واخدين إحنا على الحاجات دي. يعني كنت أشوف ده في الصين وبرة، بس اللي هو لأ، يعني ما أعرفش، دايما حاسة إن الناس دي واخدة على الحاجات دي لكن إحنا لأ. فركبنا المونوريل، وتدخل تلاقي أكنك داخل مطار مش محطة قطر يعني. فتدخل كده تلاقي التكييفات وتلاقي النظافة وكل حاجة ديجيتال وكل حاجة بالأرقام. ايه الشياكة دي؟ احنا بقينا في مصر حلوين قوي كده. وبعدين بقى ايه، دايما الواحد متعود بقى في المترو بقى والحاجات دي تستنى بقى العربية اللي رقم العربية اللي انت هتركبها، فتقعد شوية وزحمة لكن لا، ده انت مجرد ما تتكلم على اللي جنبك كلمة تلاقي العربية جت. يعني لسه كنت بقول استاذ عبد الفتاح احنا المفروض امتى العربيه تيجي، لسه بقول له امتى لقيت العربيه جت، فاللي هو اقل من دقيقه. ايه ده؟ هو في كده؟ المهم اركب بقى معلم العربيه. ايه ده؟ ايه النظافه دي؟ وتكييف ايه؟ والقعده شيك ايه؟ وبعدين كل المحطات قدامك بقى مكتوبه كده، واللون الاخضر واللون الاحمر لا لا لا، يعني حاجات حلوه قوي، حاجه جامده كده. وبعدين رحنا ما فيش 10 دقايق، 12 دقيقة بقينا في العاصمة الجديدة. وبعدين تنزل تلاقي سلم الكهرباء، يعني أنا أول ما رحت قلت له لا يا عظمك يا رضا، لا يا أستاذ فتاح ما أقدرش أطلع السلم ده كله. لا أنا مش لعبة يا جدعان، أنا ماليش علاقة، صحتي ما تجيبنيش على السلم ده كله. فقالوا لي بقى ايه بقى، احنا بقى يعني ايه ضايعين للدرجه دي في سلم كهرباء التخلف ده؟ فقلت الله، طبعا بقولك داخل مطار مش داخل محطه قطر يعني.
فهتلاقي السلم كهرباء طبعا للناس الكبيره والناس اللي مش قادره ركابها تعبها زي كده. فتنزل تلاقي نفسك في العاصمه الجديده. تدخل بقى، تعالوا ندخل بقى ايه، تشوفوا الاحتفال، كل ما تتخيل من العاب بتخص الكره وتشالنج، يعني تلعب لعبه فتكسب معرفش ايه، شاشات في كل حته، محلات اكل وشرب، يعني كل وسائل الترفيه وكل وسائل المتعه هتلاقيها هناك في العاصمه الجديده. وتدخل بقى تقعد وتتفرج على شاشه خطيره، يعني اكبر شاشه في مصر والوطن العربي هتلاقيها في العاصمه الجديده. فحقيقي حقيقي يعني ارفع راسك فوق، انت مصري. فيعني تحيه مني لكل القائمين على الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، حقيقي يعني كل يوم بتبهرونا بطريقه التفكير والتنفيذ، وطول الوقت دماغهم شغاله في ازاي اقدر اخدم الناس وابسطهم واقدم لهم ماده اعلاميه محترمه، اقدم لهم خدمات اعلاميه محترمه. فحقيقه يعني شكرا للشركه المتحده، وشكرا لكل الاساتذه القائمين على الشركه المتحده، وبشكر طبعا يعني مؤسسات بلدي، وحقيقي حقيقي من قلبي شكرا سيادة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الإنجازات والمشاريع والمؤسسات اللي احنا كل يوم بنلمسها على أرض الواقع. شكرا لكل الوزارات اللي شغالة دينامو 24 ساعة عشان تقدر تبقى في ظهرنا وتلبي طلباتنا. حقيقي أنا كنت امبارح فخورة جدا ببلدي ومؤسسات بلدي وبس. فأنا حبيت أحكي لكم عن تجربتي الخاصة امبارح، عشان كده كنتش معاكم امبارح. نسمع أغنية ونرجع بقى نحكي وموضوع حلقتنا النهاردة إيه، وأسلم على كل حبايبي الموجودين معانا من قبل دلوقتي. نسمع إيه؟ أنا حضر لكم شوية توليفة كده، بس خلينا الأول أسمع أحمد سعد أغنية كوتي. أغنية كوتي دي بتفكرني بالناس اللي محتاجة تدلع، يعني الناس اللي هو إيه يعني ليه بطل حد يدلعني ولا يعني أحمد سعد عامل إيه حالة كده في الأغنية دي. اسمعوا بس الكلمات، أنا الأول كنت مخضوضة من الكلمات، إيه ده إيه ده إيه ده وبعد كده حبيت الأغنية.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأسفل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

لسه معاكم إيمان مختار ومكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويكند الكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. أفكركم بقى تاني بطرق التواصل. هو مش تاني, هو أولاني. هو أولاني مش تاني. طيب تليفوننا 2-18-10-86, الاس ام اس على 199, والواتساب على 010-400-9904, صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. ولو عايز تشوفني جوه الاستوديو وتسمعني على الموبايل, لو انت في الشغل, لو انت في اي حتة غير العربية, تقدر تنزل الابليكيشن الخاصة بالراديو 90 90. يلا بسرعة اعمل داونلود الراديو 90 90, هتلاقيها نزلت عندك على الموبايل. دوس كده هتلاقي تسمع الراديو 24 ساعة في ايدك على الموبايل. عايز تدخل على الاستوديو وتعيش اجواء الاستوديو, هتدوس على استوديو. كبسة زر تدخل على الاستوديو تلاقيك قاعد كده جنبي في الاستوديو. تعالوا بقى نمسي على كل الحبايب. معاكي محمد يحيى من مصنع ولاد عبده, بمسي على بنبناية الراديو حبيبي يا محمد, الحاج احمد عبده والعسكري وجمال بيليا والاستاذ محمد كعبلها. ليه الاسماء كده؟ ليه كعبلها ووديها وجيبها وماشي. عايزين نسمع اغنيه القاضيه. حاضر اللي جاي. في كمان محمد الحصري, الناس اللي كانت راكبه المونوريل امبارح شافتك على الشاشه. ايوه بقى, مش عارفه اودي الشهره فين, اوديكي فين يا شهره. انا بقول لكم امبارح كان كل شاشات المتحده بكل يعني كل تلفزيونات مصر امبارح كانت بتصور, وعلى فكره هتفضل معاكم طول فتره كاس العالم. يعني كل اللي هيروح العاصمه الجديده هيتصور وهينبسط وهيعيش تحديات في الالعاب ويكسب جوائز, فيعني هتطلعوا على الشاشه وهتنبسطوا وكل حاجه. لما طلعت على الشاشه ايه رايكم, كنت حلوه ولا ايه؟ قولوا لي بس. عنا ايه يا استاذه ايمان, وحشتيني والله. هي دي مصر بلدنا, نفتخر ان احنا مصريين. طبعا. عامله ايه يا استاذه ايمان, وحشتيني والله. مصطفى السايح, الحمد لله يا مصطفى, الحمد لله. السلام عليكم يا استاذه ايمان يا مختار. مهند حسن عايز يمسي على مين؟ على لوستا هاني. هاني وعايز يمسي على الأستاذ لوستا صلاح. الأستا سين ته وته مربوطة بذمتك. يعني أنا وقفت في الته كتير على فكرة, خلي بالك. يعني محطة الته عندي خدت موقف. عاملة إيه يا أستاذ أيمان, وحشتيني والله. أنت منورة الدنيا وسط البلد 90 90, الحمد لله 90 90 في مصر كلها. مساء الفل يا ايمي, وحشتينا امبارح بس الحمد لله انك انبسطتي. محمد الشهاوي على طريق اسكندريه الصحراوي, اي حاجه على ذوقك اشهيص بيها عشان بنام وتحيا مصر. لا يا محمد, سايق وعلى الصحراوي يبقى ما ننامش يا بابا, ما ننامش. علي الراديو بقى كده, اقف على جنب, اغسل وشك بشويه ميه. يعني ما ينفعش, انت بتعرض حياتك للخطر والناس التانيه للخطر. الا السواقه, نايم اركن على جنب ونام بقى في العربيه. تعرف بره في اوروبا الدول المتقدمه بره لما يحس انه هينام بيركن العربيه في مكان امن طبعا, ولا ونام. يعني تصحى بقى تلاقي نفسك في حته تانية, العربيه متاخده, مش قصتي, المهم تنام بعيد عن الطريق. المهم تنام. احلى مساء على ايمان مختار, وحش الراديو 90 90. انا ابو فريده, بمسي عليك وبمسي عليكي من ارض مصنع زيت مكه, وبمسي على اخواتي كلهم هنا. وعايزه اقول لهم يوسف لعم يوسف, ماشي, كل سنه وانت طيب وعبال, كل سنه وانت طيب يا عم يوسف. مايكل مايكل مايكل مايكل, الشهره عايزه مننا ايه؟ ايه بتقول؟ استنى بس عشان انا انام زغلله. الناس اللي ما حضروش حصه ادي الناس اللي ما حضروش حصه في اللغه العربيه, اسمع الكلام ونام يا ابني. بيقول لك اسمع الكلام ونام. طب صح وانا مش صح؟ سيبك ان انا يعني ممكن اقولها بصيغه لطيفه, بس انا بتكلم في كلام موزون على فكره, في النص. يعني انا بدي مثلا ايه حاجه عقلانيه بس بدم خفيف وافهات.
واحد بيكلمني من على الصحراوي هينام يا عم مايكل، يعني يعمل حادثة بعد الشر، واللي جاي هيموت جنبه فبعد الشر برضو. بيقول لي صح، حد يقدر يعترض حتى لو غلط؟ نام يا ابني، اركن على جنب واغفل لك كده نصاي. ايمو حبيبتي وحشتيني خالص، منوره الدنيا، احلى مسا عليك يا قمر. ياسمين ام حمزه وتاني من اسكندريه، يا ياسمين انت كمان وحشتيني. السلام عليكم استاذه ايمان، يا ريت اغنيه مين ليلي محمدي. انا ام ياسين، قولي لي يا ام ياسين مين الاغنيه. طيب في فيديو بس لسه هنعمله داونلود، لا اسرع اكتبوا رسائل. مسيلي على مصطفى السايح، على اللوستة مصطفى السايح، حاضر. مساء الخير يا امي، بن لادن بيمسي عليك. بن لادن اهلا وسهلا، فوقتيني بالمسرح اللي طلعت عليه. مين؟ مساء الفل يا امي وحشتينا. بيقول لي فوقتيني بالمسرح اللي طلعت عليه، ما انا لازم افوقك، ما انت بتقول لي ان هنام وانا سايق على الصحراوي، لازم تفوق فوق كده يلا. وعلي الراديو، انا هفوقك دلوقتي بالاغاني. مساء الخير يا استاذه ايمان، ابراهيم سقاره. ابراهيم معاكي من سقاره. ايوه حاضر، ايوه اتفضل في الصالون. كل سنه وانت طيبه من ورشه حاحة مصر. اهلا اهلا يا حاحة مصر. طب ايه، هنقضيها رسائل ولا ايه؟ يلا بينا القضية، ده عشان محمد يصحى وما ينامش وسائع الصحراوي. وبعديها اختاروا بقى، انا محضلالكم. الره لزقت في اللام، محضرالكم رحمة وطارق الشيخ، اختاروا يعني على بال ما ايه نخلص القضية. يعني في ناس طالبة اسند ظهرك، فعيلة هتروحوا في سكة نكد ولا شهيصة، انتوا اللي هتقرروا حياتكم. مستقبلكم انتوا اللي بتقرروه مش انا. لو دخلنا في النكد انا ما برجعش، دي سكة ما برجعش منها. يلا بينا. القاضية فوق يا محمد، فوق ابوس ايدك، ما تنامش وانت سايق. لو كنت العب ما بتخافش نلعب بالنار ما نتلسى. صور لي فيديو يلا وانت مشهيص كده في العربية وبعتهولي. ما نتنزلش مع الاجمل، ما نتعاملش عشان احنا ولاد رزق.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. منتخبا أمريكا وباراغواي يلتقيان في 4 PM. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بالمونديال. البرازيلية رامون أباتي حكما لمباراة مصر وبلجيكا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشيد بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ويؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما يستعد لخطف الأضواء في كأس العالم. وأخيرا وفي أول ظهور له على المسرح العالمي، طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر يقدم أداء مميزا في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك والتي أقيمت فجر اليوم وانتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

تراها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

0: 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار, وأفكركم تاني بطرق التواصل معانا 2-18-10-8-66, ده تليفوننا, الواتساب على 010-400-90-90-4, الاسماس على 199, وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. وعايزين ايه تاني؟ ايه تاني طرق تواصل؟ طيب نروح على الواتساب, محضر لكم بقى الأغنية الجاية يا رضا البحراوي, سمعت كلامكو عني. فالأغنية دي مديني حق بموضوع حلقة, يعني أنا غيرت الموضوع, يعني إيه الكلام اللي أنت سمعته عنك, وهل الكلام ده فعلا فيك, والكلام اللي أنت سمعته عنك قواك ولا رجعك لورا؟ يعني ساعات الواحد يسمع كلام ينبسط, اللي هو إيه عمين يقولوا عليا وعليا, إيه ده أنا قد كده شغلهم, طب أنا هزود بقى, طب أنا هنجح أكتر, طب انا هدوس اكتر في شغلي ما دام انا تعبهم قوي كده. ففي كلام بيتقال عليك من ورا ظهرك ممكن يديك باور اكتر, وعند اكتر للنجاح, وعند اكتر ان انت تدوس اكتر وتشتغل اكتر. وفي كلام تاني يحبطك, اللي هو ايه الناس دي, ده انا يعني اعمل معاهم ايه اكتر من كده, ده الناس دي اكتر ناس خدمتهم, واكتر ناس وقفت جنبهم, واكتر ناس كنت قاعد معاهم واكلين شاربين نايمين مع بعض. ففي كلام يحبطك وتقعد كده, يعني عارف ما تتحركش كده, تبقى متضايق. وفي كلام تسمعه تتولع في اصحابك كلهم تجيبهم بقى كلهم كده, لا انا مش ساكت, لا وانا بسكت, انا مش ساكت المره دي. في كلام تسمعيه جوزك بيقوله عليكي, فمهما كنت بتعملي فيرجعك لورا, طب مش عامله حاجه, طب انا هقعدك شهر من غير اكل, انا هوريك بقى تقول لمامتك انا ما بعرفش اكل في البيت ازاي. يعني دايما مفيش حد ما حدش بيتكلم عليه, بس على حسب طبيعة الكلام انت بتستقبل الكلام ازاي, وايه الكلام اللي بيتقال عليك, والكلام اللي بيتقال ده وداك لفين. ماشي كده, حفظت الموضوع, يلا بينا. مايكل انت ليه بتمسح الرسائل يا مايكل؟ برضو الموضوع ده ملاحظه من الحلقة اللي فاتت, يعني انت خايف من ايه يا بابا؟ يعني الاقي فجأة كل سكرين ديليتد ديليتد ليه؟ يعني ايه الهدف يعني؟ بيضحك بيقول انا سمعت كلام كتير, بس عندهم حق, الواحد في العبر. قابل يا اسماعيل. ايوه انا عايز اعرف ايه وجهة نظر انت تمسح الرسائل بعد ما تبعتها. خايف مثلا من البرامج التانية يشوفوك بتتابع ايمان وبتبعت لها ولا ايه؟ مش فاهمة برضو ايه وجهة النظر, يعني شغلتني انت بموضوع ديليتد ده. طيب احلى ايمو, انا زعلان طلبت منك اغنيه رضا البحراوي الاسبوع اللي فات العين الحمراء الحاج منعم سنه. ازيك يا حاج منعم, عامل ايه؟ طنطا واهل طنطا. ما عنديش العين الحمراء والله. اختار لك اي لون تاني يا حاج منعم. يعني ما عنديش النهارده في المحل العين الحمراء, فانت حبيبي حاج منعم, ما اقدرش ازعلك, اشغل لك سمعت كلامكم عني. مساء الفل يا امي يا قمر من ورا الدنيا كلها, عايزه امسي على بناتي شيماء, بناتي شيماء كلهم شيماء بنتي, يعني عايز اسمع اغنيه حبيبه امال صباح وهديه لحفيدتي ايلا احمد بكر, ربنا يخليهم لك يا روح. ما مش في البرنامج هنا. الاغنيه دي مش عندي. صباح الخير يا امي, بن لادن بيمسي عليكي. بن لادن عايز اسند ظهرك. بن لادن ما عرفش اسمك بيخدني يا اخي. يعني بحس ان انا رايحه احارب. يعني اول ما بقرا بن لادن بحس ان انا كده ايه, مش عارفه في الصحراء. حاضر عيني اشغلها لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, استاذه ايمان مختار وحش الراديو, انت منوره الدنيا كلها والله. انا عمرو هتهوت من قريه الدلجمون مركز كفر الزيات, وحشتينا من الاسبوع اللي فات. تسلم يا رب. امام مختار وحش الراديو, عايز اسمع بهاء سلطان وفضلت احايله. انا عمرو هتهوت. حاضر يا عمرو. وفضلت احايله ما يردش، اقول له يا سيدي ما يردش. هقول لك ده مايكل بقى، ايوه قول الصراحه، اصل بصراحه كلام ما ايه ما يتسبش. وبيضحك بيقول لي بالنادي من الواحد يقلق برضه. ماشي مش هينفع اقول الجمله اللي بعديها. احلى مساء عليك يا استاذه ايمان وعلى راديو 90 90. ان شاء الله مصر هتفوز يوم الاثنين، اه ربنا معانا. عايز اسمع اغنيه لمصر احمد عكاشه. ان شاء الله يا احمد مصر كلها قلبا وقالبا يوم الاثنين قاعده بتدعي المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفوز يوم الاثنين اللي جاي. بحبك يا ايمان، اهلا وسهلا. بيقولي بس الحقيقه احمد حسين الشهره بن لادن. اه يعني انت اصلا اسمك احمد حسين. ماشي يا عم احمد. اه ماشي احمد تمشي بن لادن دي تخض كده. السلام عليكم استاذ ايمان، ادعولي بقى على ادعولي انا ثالثه ثانوي ودايما بستمتع بصوتك الجميل وطلتك علينا. مش عايز اسمع حاجه معينه بس اسمع اي حاجه. طب اسمك ايه او اسمك ايه؟ ماشي ربنا معاكوا كلكوا، كل اللي في ثالثه ثانوي ربنا معاهم. الله يا نودي على الصوره، ابعتيها لي على الانستجرام بتاعي. يا سلام ايه ده، حلوه قوي حلوه قوي، عجباني جدا، تسلم ايديك يا نودي. اللي هي الصوره اللي بتترسم دي اللي فيها صورتي. طيب نودي قايله ايه بقى؟ انا اهداء من بدري. انت في القلب يا نودي، في القلب انت مش اهداء بس. احلى ايمو انا زعلان طلبت منك اغنيه رضا البحراوي. ايوه حاضر. طيب هنبتدي في الزعل، مش هقرا رسائل الزعل. احلى مسا اسكندراني، احلى مسا اسكندراني، ايوه هي كده احلى مسا اسكندراني لوحش الراديو ايمان هانم مختار. من فضلك عايز اسمع اغنيه رضا البحراوي وبهديها لحضرتك والاختي والامي الحاجه عايده يوسف. اسكندراني رومانسي عيني. يا سلام بوسلي ماما وبوسلي راس ماما. مساء الهنا يا امي، الدهشنه بيمسي من المنزله دقهليه. اهلا اهلا بكل اهلنا في الدقهليه. عايزين جدعان منتخب مصر في كاس العالم يا استاذ ايمان. معاكي محمد يحيى. عم احمد العسكري عايز يسمع اغنيه لعصام صاصه. حاضر. طب يلا بينا بقى نسمع ايه رضا البحراوي. وزي ما قلنا موضوعنا ايه، خلاص انا قلته، ايه الكلام اللي اتقال عنك وهل الكلام ده قواك ولا رجعت لورا. يلا بينا. سمعت كلامكو عني، طلع الكلام خايب. 010-499-94 تليفوننا 218-10-866 ولا SMS على 199. ويلا يا عم رضا. اسند ظهرك

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك لدى استعراض مدبولي تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري وذلك بمركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس الإسماعيلية بسيارة ملاكي بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والذي أسفر عن سقوط وفيات جميعهم من مستقلي السيارة الملاكي، ووجهت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر الضحايا. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. تناولت المباحثات مستجدات الأزمة الإيرانية، فيما رحب الوزير عبد العاطي بإعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد طهران، معربا عن تطلع مصر لاستثمار هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. كما تناول الجانبان الشواغل الأمنية لدى المنطقة وعلى رأسها دول الخليج العربي، حيث أكد وزير الخارجية رفض القاهرة لأي تهديد لأمن أو سيادة الدول الشقيقة. وخلال مباحثات مماثلة مع نظيره السويسري لفت الوزير عبد العاطي إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في قطاع البنية التحتية في مصر. كذلك استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة بشأن الاتفاق المنتظر التوصل إليه بين واشنطن وطهران. اقتصاديا، البنك الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب في الشرق الأوسط خلفت تداعيات مباشرة وحادة على اقتصادات المنطقة وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31. الدقيقة الأولى.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

عمره مع عبد الفتاح مصطفى، كل يوم حد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك اند لكل اللي معانا على الراديو. النهاردة الجمعة، رايحين فين وبتكلموني منين وبتبعتولي منين؟ النهاردة بيبقى الفاميلي داي، هل انتوا نازلين من بيت العيلة ولا واخد المدام والولاد ورايح تغديهم برا؟ الجو حر ولا مش حر؟ قولولي كده وصفولي الأجواء برا. طيب نروح سريعا على الواتساب قبل ما نبتدي. نشهيص كل ده. طب انا هقرا كل ده امتى؟ ازيك يا ايمو، عامله ايه؟ انا سما، بحب امسي على ماما واخواتي الحلوين، وعايز اسمع حاجه لحماده هلال، انا لا مسطول ولا بتطوح، احنا مستنيينك من امبارح. وبالنسبه لكلام الناس فلا داعي بالنسبه لي، مش بحطه في دماغي. ورحمه محسن، انا الزمن ياما دغدغني. الزمن ياما دغدغني. انا مطلوب مني بقى ايه؟ تقولولي الكلمات وقول انا اسم الاغنية. انتوا بتعملولي المسابقة صح؟ انتوا الكاميرا الخفية صح؟ عموما دي اغنية اسمها حفلة تنكرية. حاضر. في كده يا جدعان قالوا علينا طيب عموما بيقول لي الحمد لله وصلت اسكندرية، فوقت على ايدك، ربنا يجعلك دايما صحبة جميلة يا رب. ده محمد اللي كان بينام وهو سايق على الطريق الصحراوي. الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا محمد. طيب يا مايكل، شوفي يا أستاذة إيمان، متهيالي عمر النجاح ما كان مربوط بتسقيف اللي حواليك وانبهرهم بيك. احنا كده كده مكملين سواء بتقدير او من غير، لكن كلمات التشجيع بتبقى محفورة في الذاكرة للأبد. رسائل التعبير عن الحب والتشجيع والامتنان والتقدير بنقراها بدل المرة ألف، بدل المرة ألف مرة. التقدير والاهتمام بيدينا طاقة فوق الطاقة وبيهون علينا المعافرة. وبالمناسبة كل الأوقات مناسبة ان احنا نقول او نعمل اي حاجة لطيفة. وبيضحك بقى في الاخر، والله بحاول اختصر بس ما بعرفش الكلام اللي جنب اللوستين ده لازم يطلع في وقته. والله يا مايكل انت دايما تقولي كلام حلو وفي حكم. ما يعني دايما الناس اللي بتهزر كتير والدماغ خفيف قوي تطلع منها احلى حكم في الدنيا. طيب مساء الخير على وحوش الراديو 90 90. ايمان مختار على الاصل، دور وانت الاصل، هيبقى احلى صيف مع امي. انا طارق الدغيشي. يا ايمان ازيك يا طارق، بمسي على زوجتي اماني وعلى بنتي نغم وعلى ابني عماد وابني محمد وابني احمد وعلى البرنامج وعليك وعلى المخرج والقائمين على البرنامج وعلى كل اللي بيسمعوا وعلى كل اللي بيسمعوا وحش الراديو ايمان مختار، وسمعينا حاجه على ذوقك. تسلم لي يا طارق، كلك ذوق والله العظيم، كلك ذوق. عامة أنا هنا المخرجة والمعدة ومهندسة الصوت وكل حاجة. لعلم بالشيء يعني. يعني أنا اللي بلعب كل الألعاب هنا لوحدي في الاستوديو. منورة الدنيا كلها أستاذة إيمي. أنا أسامة عبد الرحمن، بمسي على الأستاذ محمود وسعد ومحمد من ورشة حاحة مصر. ماشي، أهلا وسهلا. مساء السعادة يا بنت الحلال، الصناعية كلها بتمسي عليك ومسيلة على أخويا أبو زياد كابوريا، عايزين أغنية لشيبة بالله عليك. حاضر حاضر، وماله لازم حاضر. طب يلا نسمع شوية أغاني بقى كده، ها يعني نسمع كده. مسلم، انتوا بقالكوا كتير ما سمعتوش مسلم، ونرجع نجيب كل الأغاني اللي انتوا عايزين. يلا بينا، غيرك حاول.
2: غيرك حاول بس تزاول يا ابني تلاشى،

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. واضح إن النهاردة الموضوع مش واكل معاكوا عيش النهاردة. يعني مش طالبة كلام. أنا عارفة الحالة دي على فكرة. ساعات الواحد كده بيبقى عايز يسمع ومش عايز يتكلم. أقول إيه وعيد إيه ما كله محصل بعضه. عارفة القصة دي. فمش مهم مش مهم خالص الكلام في الموضوع. عايزين تسمعوا إيه وخلاص. بمسي على أحلى مذيعة في الدنيا وأحلى 90 90. أنا هاني تايجر. بمسي على أحمد إبراهيم والأستا ناصر وأسامة وعم محمود اسكندراني والحاج إبراهيم حسن ومصطفى عبد الله. ومصطفى وعبد الله عايزين نسمع حاجة العدوية. أهلا يا تايجر. والله أنت مش هيصانة. عايزين بقى اختياراتي مدمرة حياتي. دختي طلبها دي أختي أعضنا مش أنا دختي منى. أختي طلبها منك. أختي اسمها هنا عايزاك تصيطيها هي ومكة الصغنونة. يا هنا انت عارفة ان اسمك بياخد جزء من حياتك. ان شاء الله ربنا يهنيك يا قلبي. مساء كل حاجة حلوة يا أحلى إيمان. أنا أماني اتجوزت وقلت أفرحك. ربنا يفرح قلبك. أنت بجد أيقونة الدلع. يا روح قلبي يا أماني ربنا يسعدك يا رب. ربنا يسعدك يا روح قلبي ودايما حياتك كده جميلة وسعيدة. ده كتير قوي. لا دي رسالة كتير قوي. مساء الورد يا أستاذة إيمان. بعد إذنك ممكن تقولي الآية حبيبتي أم كنزي ما تزعلش مني. أنا آسف على كل حاجة. أنت حب 17 سنة جواز وأربع سنين خطوبة. معلش مضغوط قوي وبحبك. يا أجمل هدية من رب العالمين ليا أنت وبناتك. أنا محمود لبيب. عملت إيه يا محمود هتضيع 17 سنة جواز وأربع سنين خطوبة. عملت إيه يا ابني. ست لما بتقفل بتقفل. والله مش لو 17 سنة لو 70 سنة جواز. عملت ايه يا ابن حبيب. عملت ايه مش ناقصين نقعد نصالح 17 سنة كمان جايين. طيب لو هي قافلة قوي يعني قول لي اديني تليفوني وانا اكلمها. عايز ابعت 2 تسجيل مش للإذاعة. اسمعيهم في الفاصل يا أستاذة من أيام البرنامج اللي فات. كل واحد دقيقة. لو موافق اضغط 1. مايكل بيقول لك زعلتها وجاي تشتكي لإيمان وبيضحك. يومك مش فايت. بالظبط كده. سبت مصر كلها يا محمود وجاي تشتكي لنا. 17 سنة جواز واربعة خطوبة دلوقتي افتكرتهم بتعدهم دلوقتي. ما عدتهمش ليه وانت بتزعلها يا بيه. ما عدتهمش ليه ساعتها. ماشي انا مش هتكلم غير لما اعرف انت عملت ايه. عملت ايه يا مايل. هدى بندق. وانت مين فكرني بيك. هي هتشغلها لك. هي هتبعتها لك دلوقتي. انت جيت في نهاية الحلقة. فاضل قد ايه لسه. فاضل نص ساعة. نشوف محمود لبيب عمل ايه.

بص بقى يا محمود، يعني طبعا مستمعين قلبا وقالبا مع كل حالة بتجيلي في البرنامج، ماشي؟ فيعني ايه، ففي فنورة بعتالك، نورة بعتالك بالنيابة عن مراتك، بتقولك انا لو مكان مراتك هبعتلك الاغنية دي. 17 سنة جواز، 4 خطوبة، دلوقتي بتعدهم، دلوقتي عجبناكو. انت بتاعي بقيت الحلقة محمود.

اسكندراني رومانسي بيقول لي امي معلش صالحي محمود عن امه العيال عشان خاطر العيال. حاضر والله حاضر. يبعت لي رقمها ونعرف عمل ايه بس. وصالحه عيني. هم دول مستمعين الراديو 90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. وهابي ويك أند الكل اللي بيسمعونا وكل اللي بيشاركوا معانا من أول دقيقة لآخر دقيقة. وبتكلموني منين وبتسمعوني منين؟ ونرجع نقرأ بقى شوية رسائل احنا في آخر دقايق في الحلقة. طيب محمود، عملت ايه يا محمود في الشوية دول؟ يا ايه ممثلي على محافظة بني سويف عشان خاطر بن لادن. عيني بني سويف واهل بني سويف، عناية. حاضر. في كمان هو عم محمود عمل ايه كل ده؟ والله العظيم لسه مش عارفة عمل ايه. بس شوفوا يعني انا بقدر جدا الراجل اللي بيغلط وبيعتذر، يعني ان هو يكون حاسس بغلطته، عارف انه عمل حاجة غلط، عارف انه زعل حبيبته مثلا، فيعني يكفيني ان هو بيعتذر، فدي احلى حاجة في الموضوع يعني. لكن عمل ايه لغاية دلوقتي انا مش عارفة هو عمل ايه. مساء الفل على اجمل برنامج كله بالاغنية يفكوا، تحياتي للنجمة اللي منورة الهوى دايما، ايمان مختار وحش الراديو في كل مكان يا ايمان. انا الحاج ابراهيم من الوراق، وعايز اقولك ايمان مختار صوتك بهجة وقرار، وبرنامجك كله انوار، شعرنا ضرب نار، اللي ينمل مش هيكمل. تحياتي ليك وللراديو. اهلا وسهلا بالشعارات الحلوة. مع انه كده ندمان وعايز يصلح غلطته. ايوه ندمان، بس انا يعني طب اعمل ايه؟ ما انا ما اعرفش مراته فين سكتها دلوقتي. وجاي في نهايه الحلقه. مساء الفل يا امي هاني جاد، بيمسي عليكي منوره العاصمه امبارح. والله العاصمه الجديده حاجه هايله. حظك حلو يا حوده، الاستاذه مش هتحلك والله، بس بعد ما هتصالحك على المدام شوف حد يصالحك على ايمان مختار. وبيضحك بيقولك حد يزعل 17 سنة يا جدع، يعني اللي هو لا يقبل التأجيل يا محمود، اتلحلح بقى ماشي. يعني كلهم عايزين يصلحوك يا محمود. شفت الروح الرياضية الحلوة؟ الحمد لله عملت حاجة. ده محمود اهو بعت لي الرقم، بس مش هلحق يا محمود، هحاول. بيقول لي لا انا عملت حاجة مش من الكبائر، بس بدخل البيت بزعق على حاجات مش مستاهلة، وده مش طبيعي، فطبعا الموضوع غريب قوي. اقسم بالله انت اجمل انسانة قبل ما تكوني مذيعة. شكرا قوي قوي، اجمل روح فعلا هي روح ايمان مختار. تسلم لي يا محمود. طب بعت لي الرسالة، بعت لي رقم مراتك، استنى اصورها عشان هتروح مني دلوقتي. ثواني. حاضر هحاول اطلع اغنيه كده وهلحق، ما اعرفش هلحق ولا لا. واحد بيقولك عملت ايه يا حوده، عملت ايه عشره 17 سنه ينفع كده؟ صلحيهم يا امي وخدي عليه تعهد. انا زوزو. ايوه يا زوزو، هاخد عليه تعهد. حاضر. طيب ماشي مايكل، ايه بالله عليكي لو امكن اعملي اتصال بيها، وبروحك الحلوه هتحليها والله، زي موضوع اسماعيلية. فاكرين الراجل اللي صالحته على مراته في اسماعيلية؟ والله كانت من اجمل المواقف. طيب هحاول، يلا بينا نسمع اغنية بس كده. برافو عليك، وهحاول في الاغنية دي اتصل بيها. حاضر. عيني يا اجمل مستمعين في العالم، يا رب بس الحق. يلا

0: ايوه انت زي ما اتفضلت.
1: مساء الفل، عامله ايه؟
0: الحمد لله بخير.
1: بصي بقى كده، مبدئيا مصر كلها سمعانه
0: اهلا بمصر كلها.
1: فانت مصر كلها جايه تصالحك على محمود.
0: انا زعلان منه قوي الصراحه.
1: بصي بقى، انا بقدر جدا الراجل اللي بيغلط وبيحس بغلطه وبيقول انا اسف وبعتذر. هو بعت لي قال لي انا بتنرفز على اقل حاجه وبعمل مشاكل في البيت. محمود مزعلك من ايه يا هي؟
0: هو المشكله كمان مع بناتي، يعني انا من دايما بيتعامل بعنف قوي مع كنزي، يعني بيتعامل معاها بعنف قوي زياده عن اللزوم، بيقعد يتلفت معاها قوي.
1: مع البنات انت عندكم كام بنت؟
0: أربعة.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يخلي يا رب ويبارك. فهو على طول عصبي يعني مع البنات؟
0: هو عصبي قوي بزيادة. أيوة يعني هو بصي من أقل شيء بيجي من الشغل دايما متنرفز ومتعصب ومش طايق نفسه.
1: طب هل هو مثلا الشغل زيادة عليه، مثلا بيشتغل زيادة عشان يكفي البيت والبنات، فلو برضو بيتعب حبتين ثلاثة زيادة؟
0: لا يعني هو الدنيا تمام، بس أنا عارفة ومقدرة تعبه يعني، بس مش كده
1: يعني مش كده يعني عم محمود، يعني ما تهدى علينا وعلى البنات يا عم.
0: حبتين والله أنا مقدرة تعبه، مقدرة قد إيه بيتعب، بس يعني عارفة بيبقى فيه تلاتين كتيرة بقى.
1: طيب
0: أنا بقعد كل شوية أقول له إن دول بنات ولازم نستعملهم بطريقة ألطف من كده شوية، مش عارفه بيجرى له ايه الصراحه.
1: طب هو على طول عصبي ولا بيجي له ايام بيبقى رايق؟
0: لا في اوقات بيبقى كويس جدا. هو ما اعرفش في ايام بتيجي متكرره ورا بعضها كده بيبقى بقى على طول متنرفز ومتضايق ويجي يتعصب بقى على اقل شيء.
1: طيب حلو قوي بقى، دايما يقول لك الست الذكيه هي اللي ايه يعني تمتص غضب روح جوزها وتهديه وتخلي كده الاجواء حلوه في البيت. دايما طبعا انت عارفه الستات بتواجه الاتهام ده اللي هو انت ازاي ما بتحتويش الموقف. هل انت بتحتوي الموقف يا ايه؟
0: والله بحتوي. والله بحتوي على فكره، انا
1: اقسم بالله بحتوي.
0: انا مرفوشه جدا قسما بالله.
1: ما باين عليكي والله.
0: ايه تعبت؟ انا تعبت بجد والله،
1: انا تعبت من الراجل ده، شوفوا لي حل معاه.
0: بقول لك بس ان اقل زعل بياخد العربيه وينزل يجري.
1: ايه ده؟
0: تخيلها
1: بيسيب البيت كمان ويجري.
0: امبارح ساب البيت الساعه 2 بالليل ونزل راح العاشر، انت متخيله؟ ما احنا فاكرين في فيصل.
1: لا ويروح العاشر ليه؟ ليه تروح العاشر يا محمود؟
0: والله
1: المهم ينزل مع نفسه، لكن ما يروحش لوحده تانية، مش مهم يروح العاشر.
0: لا لا تانية، لا انا ما اقدرش.
1: يروح العاشر، يروح التاسع، يروح الثامن، المهم مع نفسه يعني.
0: لا ما هو مع نفسه بس بينزل، عارفه اللي هو خلاص بياخد العربيه لا قدر الله يحصل اي حاجه.
1: طيب
0: الكلام ده
1: سريعا كده، هل محمود ليه كبير تقدري تكلميه وتشتكي له؟
0: هو ليه اخته.
1: اه
0: هو ليه اخته، بس انا ما بحبش اصوره الصراحه قدام حد.
1: الله عليكي، برافو. بصي انا بسقف اهو، انا بسقف. انت ست عاقله ان انت ما بتصغريش جوزك قدام اهله ولا قدام صحابه ولا حاجه خالص. طب احنا فاضل لنا يا خني، لازم اختم دلوقتي، ممكن تصالحيه عشان خاطري انا النهارده؟
0: عشان خاطرك انت
1: يا ايوه بقى.
0: عشان خاطرك انت
1: يا روحي انت. بصي لي البنات بنت بنت، وانت جميله يا ايه، وبعدين ده هو شارح لي يا روحي. انا كمان والله بحبكم قوي، وبعدين ده قايل لي 17 سنه جواز واربعه خطوبه. يعني 21 سنه يا مفتريه.
0: خلاص.
1: ايه اكتر اكله بيحبها محمود؟
0: هو حاليا بقيت اخليه بيحب الكوارع، طاجن الكوارع ورا العنب.
1: يا سلام يا سلام يا عم محمود. طب يلا يا محمود، يلا يا مو، هتروح النهارده ايه هتعمل لك الاكله اللي انت بتحبها. وبعدين بقى بصي دلوقتي انت ليكي اخت اسمها امام مختار، اي مره يزعلك كلميني احكي لي.
0: حبيبتي تسلمي يا رب.
1: ولو ما جابش ورا هطلعه على الهوا.
0: هي بالظبط كده، مصر كلها تسمعه.
1: خلاص صافيه لبن
0: حبيبي.
1: يا روح قلبي انت يا قشطه يا عسل. ببوسك يا ايه، وربنا يا رب يهدي سرك. يا روح قلبي حبيبتي حبيبتي. يلا يا محمود، يلا يا محمود. حبيبي يا رب، ربنا يسعدك.

وانا مبسوطه ان انا قدرت اصالح محمود وآية. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ودايما بكون معاكم امام مختار كل يوم خميس وجمعه من 7 لـ9، وكله بالاغنيه يفك، وحته كريم كراميل اهداء لمحمود وآية. يا روحي يلا يا حوده روح البيت وصالح محمود.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح شريف أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، منوها بأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة بشأن الاتفاق المنتظر التوصل إليه بين واشنطن وطهران. من جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن إيران لن تحصل على أي أموال أو وصول مالية مقابل توقيع الاتفاق أو المشاركة في المفاوضات، مؤكدا أن أي مكاسب اقتصادية محتملة ستكون مرهونة بتنفيذ طهران التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق. وزير الخارجية الفرنسي جان والبارود تعهد برفع توصيات مؤتمر نداء باريس 2026 من أجل حل الدولتين إلى قادة العالم المجتمعين يوم الاثنين المقبل في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك لدى استعراض مدبولي تقريرا حول حصاد القافلة الطبية الشاملة والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وذلك بمركزي بيلة وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تابعت تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس الإسماعيلية بسيارة ملاكي بمنطقة الجناين بمحافظة السويس، والذي أسفر عن سقوط وفيات جميعهم من مستقلي السيارة الملاكي، ووجهت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر الضحايا. اقتصادياً، البنك الدولي توقع استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب في الشرق الأوسط خلفت تداعيات مباشرة وحادة على الاقتصادات المنطقة وشمال إفريقيا إضافة إلى أفغانستان وباكستان. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 5 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار. تناولت المباحثات تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. كما أجرى وزير الخارجية مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس راجي، والذي استعرض مستجدات المفاوضات الجارية، فيما أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر للجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح شريف أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، منوها بأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط المتفق عليها كتابة بشأن الاتفاق المنتظر التوصل إليه بين واشنطن وطهران. من جانبه صرح نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس بأن إيران لن تحصل على أي أموال أو وصول مالية مقابل توقيع الاتفاق أو المشاركة في المفاوضات، مؤكدا أن أي مكاسب اقتصادية محتملة ستكون مرهونة بتنفيذ طهران التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق. وزير خارجية الفرنسية جان نويل بارو تعهد برفع توصيات مؤتمر نداء باريس 2026 من أجل حل الدولتين إلى قادة العالم المجتمعين يوم الاثنين المقبل في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تابعت تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس الإسماعيلية بسيارة ملاكي بمنطقة الجناين بمحافظة السويس، والذي أسفر عن سقوط وفيات جميعهم من مستقلي السيارة الملاكي، ووجهت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر الضحايا. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد حرص الدولة على توفير بيئة أعمال دائمة لتوسع الاستثمارات الكورية في السوق المصرية، وبما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير الكوري الجنوبي كيم وانغ شونغ لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر ومتابعة تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. ورياضيا، منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما اتفقنا احنا خلاص دخلنا اجواء المونديال، فملوك الكورة النهاردة حلقة مونديالية بنسبة 100%. اهلا بكم يا سميعة الراديو في كل مكان. اخيرا خلاص جت ضربة البداية للمونديال امبارح مع مباراة المكسيك مع جنوب افريقيا، البداية اللي استنيناها سنين. الكرة الأرضية كلها خلاص بتتكلم كرة في المونديال الأكبر والأعظم على الإطلاق منذ بداية نشأة بطولة كأس العالم، بتتكلم على 48 منتخب. حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لكل المنتخبات دخلت خلاص في مرحلة الجد، مونديال كبير جدا، مونديال في 48 منتخب، ودي لأول مرة نشوفها في تاريخ المونديال. في ناس معترضة على زيادة عدد المنتخبات، قال لك ان الدور التمهيدي هيبقى فيه عدد من المباريات المملة شوية، لكن في النهاية كل منتخب هيستعد، كل منتخب هيقدم كل اللي عنده، وفي النهاية خالص بعد نهاية المونديال نقدر نحكم هل النسخ اللي كانت بمشاركة 32 منتخب افضل ام اللي فيها 48 منتخب. هو في النهاية خالص لازم ولا بد تكون عارف ان الموضوع بدافع وشأن اقتصادي بحت بالنسبة للفيفا بزيادة عدد المنتخبات، وده اللي هنقدر بقى زي ما بقولك كده نحكم عليه بعد نهاية البطولة. البطولة بدأت امبارح بجرعة دراما كبيرة جدا جدا في مباراة الافتتاح. المباراة ككرة ما كانتش فنيا قوية قوي، لكن في اطار الدراما والاثارة حصل فيها 3 كروت حمراء، ودي حاجة تاريخية جدا في مباريات الافتتاح في المونديال. المكسيك مع جنوب افريقيا، المكسيك فازت 2-0. اللي احرز الاهداف، الهدف الاول في الدقيقة 9، اللعيب الحريف قوي لاعب القادسية السعودي كونونيز، وراؤول خيمينيز هو الاحرز الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة 67. 3 بطاقات حمراء حصلوا في المباراة، 2 لجنوب افريقيا وبطاقة للمنتخب المكسيكي. دي كانت برضو حاجة تاريخية جدا في مباراة الافتتاح. المكسيك كانت بتلعب على ملعبها التاريخي، كشروا عن أنيابهم بصراحة، كانوا بيضغطوا ضغط عالي جدا على ملوك الضغط منتخب جنوب افريقيا مع لعيبة كتيرة جدا من صن داونز اللي هم بنشوفهم عندنا هنا في دوري ابطال افريقيا، بيضغطوا عالي وبيطلعوا بالكورة مستريح جدا من تحت، وكل ده ما شفناهوش امبارح. واضح جدا ان منتخب جنوب افريقيا بقيادة بروس ما استعدوش الاستعداد الكافي للمونديال. فريق منتخب جنوب افريقيا امبارح كان مفكك تماما امام منتخب المكسيك بقيادة الراجل طبعا اللي عارفينه خفير اجيري، اللي كان بيدرب منتخبنا في 2019 في كأس الامم، وخرجنا من دور الستاشر امام منتخب جنوب افريقيا، خد بطاره امبارح وفاز عليهم مع المنتخب المكسيكي 2-0، ودي كانت البداية. في الفجر، فجر اليوم، كانت مباراة كوريا الجنوبية مع التشيك، مباراة كان شوطها الأول بصراحة كان ممل جدا، الشوط الثاني كان في غاية الحلاوة والمتعة من الجانب الكوري بشكل كبير جدا. منتخب كوريا قوي جدا بالرغم من ان هو تأخر بهدف من المنتخب التشيكي، لكن رجع وأحرز هدفين وفاز 2-1. أحلى حاجة في المباراة، تقول لي إيه؟ أقولك أحلى حاجة في المباراة كان الطاقم التحكيم المصري بقيادة الكابتن أمين عمر، وكان معاه على الحكام المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وحكم الفار كان الكابتن محمود عاشور، وكانوا بصراحة هايلين. يعني لما تتفرج على المباراة كده ما تحسش ان في حكم موجود على أرض الملعب، أدار المباراة بكل هدوء بكل سلاسة، يعني ما تحسش كده ان في مشاكل حصلت، ما تحسش ان في قرارات حصل عليها جدال. في النهاية خالص انذار وحيد في المباراة، في نهاية المباراة ده الانذار الوحيد اللي حصل في المباراة، لكن المباراة عدت بعظمة كبيرة جدا من الطاقم المصري. واقدر اقولك ان شاء الله ان احنا هنشوفه تاني في المونديال الطاقم المصري، ودي حاجة تاريخية خلي بالك، لأول مرة في تاريخ المونديال ان يكون الطاقم كله طاقم تحكيم مصري بالمساعدين بالفار، دي حاجة تاريخية لأول مرة في التاريخ. فأقدر أقولك إن شاء الله إن احنا هنشوفهم الفترة اللي جاية في مباريات أقوى وأقوى، عشان تميزوا مبارح، وكمان وسائل الإعلام العالمية تكلموا عنهم بكل يعني كلام محترم جدا جدا، وده حاجة عظيمة للتحكيم المصري.
طيب اكلمك عن ايه دلوقتي؟ اقول لك ان الاثاره لحد دلوقتي في الملاعب ما شفناهاش، لكن الاثاره الاكبر والاهم كانت خارج الملعب. الكواليس يا جماعه مشتعله جدا جدا، واكيد عشاء الكوره متابعين وعارفين ايه اللي حاصل بره الملعب كويس. الصحافه العالميه والمنتخبات والجماهير كلهم بيتكلموا عن مشاكل كتيره جدا، ازمه المسافات والتنقلات رهيبه جدا جدا جدا، سواء سواء في امريكا بولاياتها البعيده جدا عن بعضها وكندا والمكسيك، فالناس بتشتكي كتير جدا. الساعات الاخيره شفنا شكاوي واضحه جدا في منظومه اصدار التصاريح ودخول الدول نفسها وكمان الملاعب في استادات كتيره جدا. اخر خبر قبل ما ادخل الهوا شفته ان المنتخب السنغالي هيلعب البطوله بدون جماهير. كل جماهير المنتخب السنغالي ما قدرتش تحصل على تاشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية علشان تشجع منتخبها، وقبلها طبعا جماهير المنتخب الإيراني، وشفنا من دي يعني أمثلة كتيرة جدا. توماس بارتي نجم المنتخب الغاني اتمنع من دخول كندا، عليه بعض القضايا في انجلترا اتمنع على إثرها من الدخول إلى كندا، ومش هنشوفه مع منتخب غانا في مباراتهم الأولى في المونديال. وكارلوس كيروش بكل تأكيد مش هيسكت عن الموضوع ده وهيطلع يتكلم في المؤتمرات الصحفية. اكتر خبر كل وسائل الاعلام اتكلمت عنه بغض النظر بقى عن الجماهير اللي مش عارفة تسافر ليه، الدول المستضيفة وكل التفاصيل دي، اكتر خبر اللي عمل زلزال فعلا في الفيفا هو خبر الحكم الدولي الصومالي عمر ارتان. طبعا انتوا تابعتوه وشفتوا الموضوع وقد ايه ربنا بيجي يعني بيعوضك لما الدنيا بتقفل معاك اكيد، لكن اللي حصل معاه كان موقف صعب جدا. الحكم الصومالي كان من المفترض، هو طبعا عايش في أسعد أيام حياته لأن هو كان هيدخل التاريخ أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025 السنة اللي فاتت، والسلطات الأمريكية منعته من دخول البلاد في مطار ميامي. وصل وبعد ما وصل جوه المطار قالوا لا أنت هترجع، أنت مش داخل البطولة. والفيفا شافت الخبر وعرفت التفاصيل ولا حياة لمن تنادي، ومفيش أي حاجة حصلت. الاتحاد الأوروبي وده هو زي اللي بقولك عليه تعويض ربنا لعمر أرتان الحكم الصومالي، لأن هو بكل تأكيد وهو راجع من ميامي بعد ما اتمنع من الدخول أكيد كان مصدوم صدمة وحزن شديد جدا، لأن هو فاتته الفرصة التاريخية أنه هو يحكم في المونديال. فالاتحاد الأوروبي بعدها أعلن أن عمر أرتان هيحكم مباراة السوبر الأوروبي ما بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، كأس السوبر الأوروبي 2026، ودي المباراة اللي هتتلعب في شهر أغسطس اللي جاي إن شاء الله. دي حاجة تاريخية جدا، خلي بالكو إن حكم إفريقي لأول مرة في التاريخ هيحكم مباراة كأس السوبر الأوروبي. وجت الرسالة من الاتحاد الأوروبي في صدمة كبيرة جدا للفيفا، قالوا لهم إيه؟ كرة القدم وجدت لتربط الناس، ونحن نكن كل الاحترام لمهارات عمر أرتان الاستثنائية اللي هو الحكم الصومالي. خطوة تاريخية يا جماعة جدا جدا، وتعويض إلهي لعمر أرتان إن هو يحكم كأس السوبر الأوروبي، وإنصاف لكرامة هذا الحكم اللي بعد ما سافر وراح لميامي لمطار ميامي يرجع ويلف ويرجع تاني. فده أكبر تعويض بالنسبة له، أهله وحبايبه وبلده كلها استقبلته استقبال الأبطال تعويضا ليه عن الموقف الصادم اللي حصل له. طيب دي كده يعني ايه اخر الاخبار بخصوص المشاكل التنظيمية الكتيرة جدا اللي متابعينها ومنتشرة في كل وسائل الاعلام. احنا على مدار الحلقة هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا، لكن انا عايز اسألك سؤال هندردش فيه مع بعض كده على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب للراديو 9090 0100 10 490 90 4. هقوله لك مرة كمان 010 490 90 4. عايز اعرف توقعك مين هيكون هداف النسخة الحالية من كأس العالم، والاسماء كتيرة جدا المرشحة ان هم يفوزوا بلقب هداف المونديال. يعني انت بتتكلم في فرنسا مثلا عندك عثمان ديمبلي وكليان مبابيه، دول مرشحين بشكل كبير جدا ان هم يكونوا هدافين البطولة. عندك مثلا في المنتخب الانجليزي ماكينة الاهداف هاري كين. بتتكلم في الارجنتين حامل اللقب الفاريس، بتتكلم على لوتارو مارتينيز، بتتكلم طبعا عن الاسطوره ليونيل ميسي. في البرتغال طبعا
ما فيش غيره كريستيانو رونالدو. الدبابة النرويجي إيرلينج هالاند من ضمن المرشحين كمان ان هو يكون هداف البطولة. في البرازيل رافينيا وفينيسيوس جونيور، اسماء كتيرة جدا. انا عايز اعرف توقعك انت الشخصي مين هيكون هداف المونديال 2026. شاركني على صفحة الراديو او على رقم الواتساب، وانا معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكورة. ويلا نبدأ حلقة النهاردة. زي ما بدأت الحلقة بقولك النهاردة الحلقة مونديالية بنسبة 100%. هنتكلم عن المباريات اللي اتلعبت وافتتاح المونديال ومباراة الفجر اليوم والمباراة اللي بدأت دلوقتي ما بين كندا والبوسنة ومباراة فجر الغد ما بين أمريكا مع باراغواي. وطبعا لازم ولا بد نتكلم عن منتخبنا اللي إن شاء الله أول نقطة الانطلاق بالنسبة له يوم الاثنين اللي جاي الساعة 10 بالليل أمام المنتخب البلجيكي القوي جدا جدا جدا. منتخب بلجيكا آخر استعداداته فاز على كرواتيا 2-0 وفاز بخماسية على المنتخب التونسي. أفكار الكابتن حسام إيه لمواجهة بلجيكا؟ ده هنتكلم عليها النهاردة. هيلعب بثلاثة في قلب الدفاع، هيلعب باثنين، إمام عاشور أساسي، مين اللي في مركز الهجوم؟ محمد صلاح وعمر مرموش، مين تحتهم؟ تريزيجي ناحية الشمال، هيثم حسن ناحية اليمين، وهكذا. عندنا تفاصيل وعندنا كلام كتير جدا في أفكار كابتن حسام حسن لمواجهة منتخب بلجيكا إن شاء الله يوم الاثنين في افتتاح مباريات منتخب مصر في المونديال. عندنا كلام، عندنا تفاصيل كتيرة جدا على مدار الحلقة في ملوك الكورة النهاردة. بعد الفاصل نبدأ كلامنا على هوا الراديو 90 90 فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ برنامجنا.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: حضراتكم كنت تبعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: منتخبا كندا والبوسنة والهرسك يلتقيان حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. منتخبا أمريكا وباراغواي يلتقيان في الرابعة من فجر السبت. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلجيكا الاثنين المقبل في افتتاح مشواره بالمونديال. البرازيلية رامون أباتي حكما لمباراة مصر وبلجيكا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يشيد بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، ويؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما يستعد لخطف الأضواء في كأس العالم. وأخيرا فيفا يعلن أن لاعب خط وسط منتخب غانا توماس بارتي لن يتمكن من دخول كندا للمشاركة مع منتخب بلاده في أولى مبارياته بكأس العالم، وذلك بعد رفض طلب تأشيرته من قبل السلطات الكندية.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

90 ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

0: وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا اللي هندردش فيه مع بعض على مدار الحلقة النهاردة مع كل الموضوعات والأخبار اللي معانا، قولي توقعك مين هيكون هداف المونديال 2026. شاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. في مباراة بتتلعب دلوقتي في كندا، المباراة قبلها كان في الافتتاح الخاص بدولة كندا، والمباراة ما بين كندا مع البوسنة، والبوسنة متقدمة 1-0 هدف لوكيتش في الدقيقة 21، واحنا دلوقتي في الدقيقة 30. واحدة من المفاجآت برضو، كندا على أرضها ووسط جماهيرها ومغلوبين 1-0 حتى الآن. تعالوا نرحب بصديقي العزيز عمر أحمد المحلل الرياضي المتألق. يا صديقي منور ملوك الكورة كالعادة.
1: مساء الفل يا محمود، دايما بكون مبسوط وانا معاك.
0: احنا اكتر يا صديقي. تعالى نبدا على طول على المونديال واجواء المونديال.
1: يلا بينا.
0: مباراه الافتتاح مش عارف حسيتها ما كانتش على المستوى اللي احنا كنا بنطمح ليه، الاثاره فيها كانت عن طريق الحكم والكروت الحمراء. قول لي شفتها ازاي مباراه الافتتاح المكسيك مع جنوب افريقيا؟
1: والله انا يورجن كلوب بيمثلني تماما لما قال ماتش افتتاح سيء جدا، ما فيهوش اي حاجة كويسة لا تكتيكيا ولا متعة، ولا حتى المنتخب اللي كان مطلوب منه اللي هو جنوب افريقيا المكسيك استغل ده. فبصراحة يعني كان ماتش مش حلو نهائيا. وهي الفكرة كانت انت زي ما انت بتقول، الحاجة الوحيدة اللي الناس طلعت تتكلم عليها بعد الماتش مثلا احتفال راول خيمينيز وانبساطه والطرد، غير كده انت مش هتفتكر اي حاجه من الماتش.
0: واللاعب الحريف اللي بيلعب في القادسيه السعود عجبني قوي، اللاعب ده كونيز ده
1: صحيح
0: اللي احرز الهدف الاول. طيب السؤال اللي جه في بال الناس، سان داونز بيجي هنا في افريقيا ليه صولات وجولات في الطلوع بالكوره والضغط العالي، هو الراجل بروس ما استعدش كويس ولا كان ايه الحاله في جنوب افريقيا امبارح؟
1: يعني بص انا ما بحبش في مثلا البطولات المجمعه اكتر حاجه ساعات بتبقى قاسيه، غلطه مثلا او يوم وحش فيتم الحكم عليه ان هو ده الشيء اللي فات. فاللي انا كنت شايفه بصراحه، لا هي لعيبه جنوب افريقيا في المطلق هم لعيبه حريفه وكويسين، بس امبارح او يمكن يعني بسبب امبارح ده يأدوا بطولة سيئة فكل حاجة ما كانتش ماشية.
0: انا حكمي عليهم يا صديقي من ايام كمان كاس الامم، خلي بالك
1: بالظبط. ما بالظبط، فاللي هو لو كنت بتشوف مثلا امبارح الموضوع يعني مثلا ايه قبل لقطة الجول، يعني غير لقطة الجول نفسها اتكررت كتير جدا بس كانت بيفلتوا اللي هو لا. طب يعني الشيء الوحيد اللي هم افتقدوه الذكاء سايد مع الموقف ده، مش ماشية حاول تعمل حاجة ثانية، حاول تتغير. كمية غلطات في الثلث الاولاني بتاع جنوب افريقيا مش طبيعية. ليه؟ انت خلص انت مش في يومك، سواء الارتكاز سواء الحادث او كده، فخلص بلاش لعبة قصير هي مش ماشية. الضغط المكسيك كل ما يضغط ياخد الكورة. فانا كنت شايف ان غير ان امبارح ما كانوش في مستواهم زي ما تقول كده ايه، افتقدوا الذكاء الكروي شوية، ان انت خلص حاجة مش ماشية صح. بلاش بقى
0: صح. حتى الجمهور امبارح على السوشيال ميديا شبهوا الهدف الاول اللي احرزته المكسيك بنفس الهدف اللي جه فينا الهدف الاول في مباراه مصر والبرازيل لما اتقطعت من مهند لاشين. طب موضوع الخروج بالكوره والضغط العالي اللي دلوقتي هتنفذه الفرق في المونديال، عايز اربطه شويه بمنتخبنا، هنتغلب عليه ازاي خصوصا ان بلجيكا هتضغط علينا ضغط عالي زي اللي ضغطته المكسيك امبارح على جنوب افريقيا؟
1: هي الفكرة ان انت كل ما انت هتحاول لازم هتغلط. يعني دي حتى جوارديولا اللي كان بيقعد يدافع عن لعبته في بدايته مع مانشستر سيتي يقول لك دايما يعني وانس ان احنا بنلعب بطريقة لعبنا هنغلط، وانا مستني الحراس والمدافعين يغلطوا، المهم ان انت تستوعب الغلطات دي وتتعلم. فاحنا اتعلمنا المفروض في الماتش الودي، فهل بقى لو اتكرر تاني؟ لا يعني ده يبقى عيد جودة ما ينفعش يتكرر معاه بقى باللعب بالمنظر ده. فاللي هو تمام، انا كنت صراحة من الناس اللي عاجبني مستوى مصر ضد البرازيل، يعني انا كنت شايف في حاجة بتتقدم، كنت شايف ان عكس مثلا كاس امم افريقيا بنحاول نتخلص من الكورة وبنرميها، لا احنا كنا بنحاول نلعب كورة، بنحاول نبقى بنلعب بهدوء. فانا شايف ان طول ما احنا مثلا لو يعني حتى لو هنستحمل شويه غلطات فانا شايف لا ان احنا نحاول ونجرب ونغلط على الاقل نوصل لنتيجه كويسه، احسن ما احنا نروح لو عايزين نبقى نجيب نتائج فنلعب كوره وحشه نجيب جول من العدم وفي الاخر هنخسر فمش هنستفيد حاجه. فانا لا بصراحه شايف ان احنا نكمل كده.
0: طب ما احنا نكمل كده، هتظهر الاخطاء في التحضير اللي هو الخروج بالكوره. حد يقول لك ايه لما هتتزنق ارمي الكوره عاليه لقدام، انت ما عندكش مهاجم رقم 9 مهاجم طويل يستلم الكوره ويسند على اللي جايين من وراه، فساعتها هنتصرف ازاي؟ يعني هل الكابتن حسام الفتره اللي جايه قبل بقى انطلاق مباراه المكسيك ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، هتكون ايه الافكار من وجهة نظرك للخروج بالكورة، خصوصا لما جربنا من ناحية هاني وهيثم حسن اتزنقنا جدا، فتوح وتريزيجيه اتزنقنا، مهند لاشين غلط، هنخرج بالكورة ازاي خصوصا انت شايف البلجيكا في المباراة اللي قدام بتضغط ضغط عالي من منطقة الجزاء؟
1: انا اقول لك يعني، انا خليني اسألك سؤال بوضوح، هل انت داخل ضد بلجيكا باي طريقة ما انت عايز تكسبها؟ لا صح ولا غلط؟
0: بس لو جه مش هزعل اكيد، هبقى طاير من الفرح.
1: انا بتكلم مثلا انت داخل، يعني انت داخل في ماتش مثلا زي بلجيكا، انت حسابيا مش حاطط في حسبانك قوي الثلاث نقط، طبيعي ان انت لو قدامك فرنسا وجات لك انك تكسبها اكسبها
0: طبعا،
1: ولكن انا اقصد احنا شكوتنا طول السنين اللي فاتت المنتخب ما بيلعبش كوره، فاحنا بندخل البطوله طلع لي اي بطوله احنا دخلناها خرجنا مستفيدين مش بنستفيد. ليه؟ لان احنا بنبقى باصين مثلا على نتيجه كل بطوله بنلعب بنفس الطريقه اللي هو بس ندافع ونكسب بضربات الجزاء وان شاء الله البطوله الجايه هنلعب. كل ما احنا بنقعد نقول الكلام ده ونأخر ان احنا نحاول نلعب كوره عمرنا ما هنتقدم. فانا بصراحه من الناس اللي شايف لا عادي لو غلطنا بس يبقى في طريقه واضحه، يبقى في هويه واضحه، يبقى في شكل واضح. انما طول ما احنا كل بطوله بنخشها احنا بس عايزين ندافع ونجيب اي ركله ثابته ونستنى ضربات الجزاء ونستنى اي كره محمد صلاح يعملها من العدم، فانا مش شايف ان ده هيشكل اي استفاده اساسا. الوصول لكاس العالم ده ميبقاش انجاز، يعني في 48 منتخب موجود، فاللي هو لا على الاقل نستفيد، نظهر قدام المنتخبات، نظهر قدام العالم ان اللعيبه بتلعب كوره مش عدوه الكوره، اللي هو مش كل لما لعيب تجي له كوره هيطفش ويرمي الكلام من بعيد، احنا مش في الستينات. فانا شايف لا عادي حتى لو هنغلط، حتى لو ده هيسبب حاجه، ولكن برضه بعقل، يعني ما يبقاش النتيجه مثلا 2-0 ولا حاجه و3-0 لبلجيكا واحنا نفضل نحاول ونعمل، لا يعني انا بتكلم في ايه كفكره عامه. لا انا شايف ان احنا ناخد البطوله دي ان احنا نحاول نبني عليها ونلعب كوره، مش زي كل توجه في اخر بطولات من بعد الجيل التاريخي بتاع 2006 2010، لا احنا بنحاولش نلعب كوره، احنا بنحاول بس يعني النتيجه تخدمنا، فعلشان كده بنخرج من البطوله وما بنستفدش حاجه.
0: طيب انا زيك بالظبط، راضي جدا عن تجربه مباراه مصر والبرازيل الوديه وشايف ان هي كانت تجربه عظيمه جدا. عايز اسالك انت سؤال، الشوط الاول الكابتن حسام لعب تقريبا 4-2-3-1، الاثنين اللي في وسط الملعب اثنين رقم 6 صريحه، مروان عطيه ومهند لاشين، جه في الشوط الثاني نزل محمد عبد المنعم وبقى في حمدي فتحي وعلى يمينه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وبقى في 3 في قلوب الدفاع وواحد بس في وسط الملعب ونزل صلاح مع مرموش. هنبدا ازاي مباراه بلجيكا؟ هل الانسب زي ما لعبنا الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟
1: وانا يعني الشيء المتوقع ان ما اظنش ان صلاح هيركد، يعني
0: لا طبعا،
1: فالفكره ان احنا اكيد، فده اللي مش هيخلينا ان احنا نلعب زي الشوط الاول. فلو هتسالني انا بصراحه شايف ان احنا لو نلعب ممكن مثلا بنفس تشكيل الشوط الاول ولكن صلاح مكان زيكو.
0: صلاح مكان زيكو،
1: انا مش عايز صلاح هو الجناح. انا عايز هيثم حسن هو اللي يبقى الجناح مش صلاح. صلاح دلوقتي ما يبقاش قادر يلعب دور الجناح، انا عايز صلاح لما يجي يستلم الكره يلاقي فيه لعيب على يمينه، لعيب على شماله، لعيب قدامه،
0: صح.
1: يبقى زي ما تقول هو اللي بيقود الهجوم. ليه؟ ده هيساعده وهيساعدنا. صلاح ما هوش قادر دلوقتي على ادوار الجناح، وده شيء طبيعي ولا يعيبه في شيء، وهو مش مهاجم. فانت لو جيت تفكر ان انت احط صلاح مهاجم، هو عمر صلاح لعب مهاجم؟ عمر ما لعب مهاجم. لكن انت صلاح خاصة، انا بحب اكتر حاجة بحبها صلاح في منتخب مصر فكرة الصناعة وان هو بيحرك الهجوم. فلما صلاح لما يجي يستلم يلاقي مثلا على شماله تريزيجيه، اللي هو احسن ميزة فيه ان هو بيقطع كمهاجم تاني لما بيجي من الشمال، لما يلاقي مرموش بيتحرك قصاده، لما يلاقي هيثم حسن على اليمين، ده شيء هيحركه كويس وهيحرك اللي قدام. وبدون كورة انت تقدر تخلي صلاح هو مثلا اللي قدام اللي بيلعب فوق الكورة زي اي مفروض نجم كبير مع منتخبه، وده هيبقى شيء ما ينفعش يتم انتقاده، عشان في ناس بتقعد تستغل ده. بص صلاح ما بيجريش مع منتخب، ده شيء طبيعي.
0: كل النجوم في المنتخبات كده، ليونيل ميسي، رونالدو، وهكذا.
1: بالظبط، كرة المنتخبات عامة هي أقل تعقيد من كرة الأندية. يعني أنا بقول لك لا، في كرة كنت في المنتخب، لا أنت محتاج ممكن لعيب تستحمل كل عيوبه مثلا من غير كوره، ولو ده مش عيب ان هو صلاح شوف سنه دلوقتي وبدون كوره فده شيء عادي. طيب. فانا شايف ان انت تحيطه بكميه لعيبه بتجري كتير، بحيث ان هو لما يبقى معاه كوره ما يبقاش دايما بيعاني ان هو مش لاقي خيارات يمرر. المشكله الازليه لصلاح في المنتخب ان هو باص الكوره اتصرف بقى انت ايه، شوف عدي من الاثنين ثلاثة اللي قدامك وباص الناحيه الثانيه وروح جيبها جول.
0: كنا بنسميه في وقت من الاوقات منتخب باصي صلاح لو تفتكر ايام هيكتور كوبر.
1: يعني عايز اقول لك حاجه، انا قد تكون تبدو غريبه، انا بحب صلاح مع المنتخب اكتر مع ليفربول على فكره. كلاعب كوره انا بشوف ان صلاح مع المنتخب بيقدم منتج احسن بكتير من ليفربول. ليه؟ في ليفربول في حواليه جوده بتختصر عليه شغل ساعات كتير،
0: صح؟
1: في المنتخب هو بيضطر يشمر ويعمل حاجات هو مش معتاد يعملها.
0: الله ينور عليك. طب انا في النقطه دي على وجه التحديد لما انت قلت هنلعب زي الشوط الاول، طب ما احنا زي الشوط الاول لما كان ياسر ابراهيم وحمدي فتحي في قلوب الدفاع كان المنتخب البرازيلي مع رافينيا بيجر ياسر ابراهيم لوسط الملعب وراحوا علينا بثلاث اربع انفرادات، لولا تألق مصطفى شوبير كنا ممكن نلاقي النتيجه تكبر. فحد تاني يقول لك لا ده احنا ثلاثه في قلب الدفاع هتحمي اي خروج من المدافعين في لعيب ثالث في قلب الدفاع، ايه رايك؟
1: بصراحه من الحاجات اللي انا مش هقدر الوم عليها فاهم، يعني الخيارات في قلوب الدفاع في منتخب مصر مش احسن حاجه. يعني انا شايف ان احنا كل الحاجات اللي احنا بنحاول ننقي منها مش احسن حاجه. بس لو هتيجي مثلا تسالني المشكله ان محمد عبد المنعم مش في احسن احواله، ولكن انا شايف ان هو لازم يبقى علشان خاصه الجانب بتاعه بالكوره. محمد عبد المنعم بالكوره هو من احلى مميزاته اصلا من ساعه ما طلع،
0: صح؟
1: فمش شايف ان ياسر ابراهيم يبدا، يعني انا شايف ان محمد
0: ياسر ابراهيم اساسي في المنتخب مع كابتن حسين.
1: ما هو انا عارف، بس انا بقول انت بتسال عن وجهه نظري، انا وجهه نظري ان ياسر ابراهيم انه بنتكلم يعني ما تقدرش تعلي دفاعك معاه لانه مثلا ما بيلعبش دفاع عالي وبالكوره مش احسن حاجه.
0: مين افضل طيب، ياسر ابراهيم طالما انت قلت عبد المنعم لازم يبقى اساسي في المنتخب، ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه ولا حسام عبد المجيد مع اعتبارنا ان حمدي فتحي هو اللي في القلب، هو الثالث اللي في القلب؟
1: حسام كمان ممكن يفيدك في ركلات الثابته جدا.
0: حسام عبد المجيد. طيب وسط الملعب شايف ايه قبل بقى ما نروح على كاس العالم كاجمالي؟ تعالى برضو نكمل كلام على المنتخب. الشوط الاول كنا باتنين في وسط الملعب رقم 6 مهند لاشين ومروان عطيه، الشوط الثاني كان مروان وقدامه امام عاشور. الناس قالت لما امام نزل مسكنا كرة وتحكمنا في اللعب شوية مع رجوع البرازيل لمناطقها، شايف ايه الافضل؟
1: شايف ان ما ينفعش لعيب بجودة امام عاشور يبقى على الدكة ببساطة. ده شيء يعني انت دايما معروف انت بتحاول تبني منتخبك او فريقك واحسن لعبة في الملعب. انت اللعبة المحلية اللي في مصر مفيش احسن من امام عاشور اساسا. فامام لازم اساسي. انا ولو هتقول لي ليه لعب جنب مروان عطية،
0: بس امام الفترة الاخيرة مش هو امام.
1: مع امام انا عامه ليه بقول امام، انا امام براهن على الغل الكروي اللي عنده، او في نفس الوقت الحاجه امام بيحب يظهر في البطولات الكبيره زي وبيحب يثبت نفسه،
0: صح؟
1: امام لسه يعني زي ما تقول فاكر لما جه الاهلي لسه في الاول اللي هي بطوله كاس دوري ابطال افريقيا الاولى، الموسم ده امام كان منور فيه. ليه؟ هو جاي عايز يثبت حاجه. امام دايما طول ما في حافز قدامه بيلعب بغل،
0: صح؟
1: بتشوف احسن نسخ منه. لما بيبقى مرتاح ما بيأديش. دلوقتي إمام فقد مرتبه الأساسي في منتخب مصر، وده كاس عالم العالم كله بيتفرج. ف يعني ده أزعم إن ده هيبقى شيء خاص ليه إنه يطلع أحسن حاجة. بس أنت لو مش هتطلع أحسن حاجة عندك
0: أنت
1: بالظبط زي ده، بقى خلاص يعني ما
0: صح.
1: خلاص أنت في حاجات أنت مش هتقدر تتحكم فيها. طالما مثلا لو فين لو إمام لعب ما أظهرش الرغبة الكافية، لا خلاص مفيش حافز أكبر من ده. أنا شايف إن بتبقى إيه مهمة المدرب في التحفيز في الحاجات اللي زي دي بتبقى سهلة، بس أنت لو مش متحفز داخليا للحدث زي ده هتحفز إمتى؟
0: أنا شفت فيديو يا صديقي للكابتن حسام في وسط التدريبات واللعيبة بتجري وبتعمل عمليات الإحماء، بيقول لهم اللي مش هيجتهد ويموت نفسه مش هيكون موجود معايا في مباراة بلجيكا.
1: بالظبط بالظبط. أصل أنت يعني الموضوع نابع عن المسؤولية، اللي هو أنت بتلعب في أكبر حدث بيجي مرة كل 4 سنين،
0: صح.
1: لو أنت مش نايم واكل شارب بتصحى بتحلم، أنت هتعمل إيه؟ هتعمل الكلام ده إمتى؟ لما ترجع الدوري المصري، ولا لما ترجع أيا كان
0: صح
1: الدوري اللي بتلعب فيه؟
0: صح
1: أكيد لأ.
0: طيب عشان نقفل ملف منتخب مصر واروح معاك لكأس العالم كله، السؤال اللي شاغل بال كل عشاق كرة القدم، ازاي هيتم ايقاف دوكو احسن جناح في العالم؟ ده سؤال محير الناس كلها، وخلي بالك انا تابعت اراء محللين كتيرة جدا، كل واحد عنده رأي غير التاني، عايز اسمع رأيك انت، وايه الرأي الانسب اللي هيفكر فيه كابتن حسام لايقاف هذا المتوحش ماكينة الكرات العرضية دوكو؟
1: للاسف يعني هو انا دوكو ما بفوتوش ماتش دوكو، من انه هو فرين اصلا من لعبتي المفضله، وانت عارف يعني ان انا بحب دوكو جدا. الفكره دوكو هو مع لامين يامال هو احسن جناح فرديا في العالم،
0: صح.
1: لو هو في يومه انسى، يعني الموضوع مش يعني مش مش مش ما فيهوش احتماليه. ليه؟ لان دوكو التطور كمان اللي وصل له الموسم الاخراني مع جوارديولا ده الشيء اللي كان ناقصه. ايه هو؟ دوكو كان لعيب مهاري جدا بس مهارته مش متوظفه صح،
0: كان عشوائي في الاول قوي
1: بالظبط، ممكن يرقص اي حد وبعد كده يطلع اغرب تصرف بالكوره ممكن.
0: صح.
1: السنه اللي فاتت مع جوارديولا لعب كان في، يعني انا في البدايه كنت مستغرب الفكره جدا، بقول ايه الفكره الغريبه دي. جوارديولا كان بيحطه شبه لعيب نص ملعب بيلعب في انصاف مساحات، جناح داخلي، بمعنى ان بيبقى في حد فاتح الطرف سواء نيكو رايلي او اياس نوري، ودوكو في النص، يعني مش في النص بمعنى النص اللي هو ايه مايل على الشمال بس في العمق، ودي مش حاجه اللي بتريح قوي الاجنحه المهاريه.
0: صح.
1: والموضوع ده نقله لحته ثانيه، بقى بيلعب في المساحات الضيقه بشكل يعني فعلا فعلا ما بيتوقفش غير بفاول، يعني الموضوع صعب جدا معاه. والنقطه اللي كانت بتعيب دوكو وهي القرار اللي بعد المراوغه،
0: صح.
1: بقى احسن حاجه عنده بقى بعد ما بيراوغ مره واحده، لو بقى بيطلع سروهات، بقى بيودي انفرادات، بقى بيشوت، وده كان شيء ما كانش بيعمله دوكو. كان قاعد اول موسمين مع السيتي ما جابش غير جونين، يعني جاب جوان قليله جدا،
0: صح.
1: وما كانش بيصنع بالشكل الكافي، ولكن الشيء ده اللي هو انفجر فيه تماما، ان هو بقى بيدخل عادي في العمق، عارف انت ايه الجناح دايما بيبقى معروف عنه ان هو بيحب المساحات، بيحب يلعب على الطرف، هو بقى بيدخل في النص وعادي بيصنع زي اصلا على العالم،
0: ورجله بقت مظبوطه على الجون قوي.
1: الحاجه اللي بيعاني مثلا فيها دوكو بيعاني بانه يلعب في مساحات واسعه، ان مثلا انت فريق يزنق مثلا مانشستر سيتي ويخلي دوكو ياخد مسافات طويله، دوكو مش يعني مش احسن واحد في المسافات الطويله، انما في المساحات الضيقه وفي الاماكن السبرنتات القصيره هو ما فيش زيه في العالم.
0: طب ايه نقابله بثلاثه طيب يا صديقي ولا هنعمل
1: هو يعني الـ لما تيجي تشوف اللعيبه كلها يعني في فورمات كده، اللعيبه اللي وقفت دوكو السنه دي يا اما باك سريع جدا كان ليفركوزن فوكو، ده كان مثلا من الناس اللي لعبت ماتش حلو جدا ضد دوكو، يا اما بيبقى جماعي، يعني مثلا في ماتش ريال مدريد في الذهاب بتاع 3-0 كان ثلاثه بيدافعوا، يعني كان فالفيردي شبه باك وكان معاه مش فاكر كان ارنولد وقلب الدفاع بيميل عليه، وفي نفس الوقت بيحصل كده ان الحكام لسه مش بتحمي دوكو بالشكل الكافي زي اللعيبه الكبيره، كان بيتضرب.
0: صح.
1: ومانشستر سيتي عانى تحت كمان بسبب الموضوع ده، فهو فعلا انك كلمه انك توقف دوكو لا الموضوع هيبقى صعب ومزعج جدا، خاصه لو في يومه هيبقى الموضوع شبه مستحيل، يعني
0: ان شاء الله ما يبقاش في يومه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب تعال نروح لكاس العالم بشكل عام، عايز اسالك سؤال واحد لان احنا الوقت جري بينا بسرعه جدا، كل مونديال بيبقى طالع فيه موضه، امبارح شفنا منتخب التشيك جاب جون من رامي التماس، لعبت قويه جدا، دخل المهاجم بالهيد احرز الهدف الاول، وبعد كده كوريا تعادلت واحرزت كمان هدف الفوز، مره الموضه الكرات الثابته، مره يعني انت تتوقع المره دي مثلا هل الضغط العالي اللي هيكون الموضه ولا الكرات الثابته، ايه اللي هيبقى حاصل او ايه التكتيك الجديد اللي انت متوقع تشوفه في 2026؟
1: التوجه عامة في الكورة دلوقتي بقى ضغط رجل لرجل، وانك انت بتضغط عالي، ده شيء اصلا يعني بقى مشهور فيه زي البريمير ليج، انت بتشوف اندية زي بورنموث زي نيوكاسل زي برايتون، خلاص ده بقى الترند في الكورة، ان انت بمجرد ما بيجي ضربة ثابتة مثلا ضربة مرمى ولا حاجة بتلاقي الفرقة كلها كل واحد جاي بيضغط على واحد، فانت لو ما عندكش لعيبة بتعرف تطلع بالكورة من تحت الضغط مهمتك مستحيله زي امبارح جنوب افريقيا.
0: صح.
1: والركلات الثابته طبعا بقى خلاص بقى شيء يعني شيء ثابت في الكوره. عشان كده لما جيت اتكلمت معاك على المنتخب قلت لك لا، هات حسام عبد المجيد. حتى انت استغربت ان انا قلت حسام، بس نستفيد منه ركله ثابته واحده ساعات بتبقى عكس مجريات الماتش، بتغير كل حاجه.
0: صح، دي حاجه مهمه جدا. طيب الكرات الثابته، الضغط العالي، دي اهم النقاط اللي هنشوفها في المونديال ان شاء الله. النقطه الاخيره اللي حابب اتكلم معاك فيها برضو بخصوص منتخبنا وحمزة عبد الكريم، وبرشلونة يقرر تفعيل العقد لمدة 3 سنوات، والنهاردة الفيفا بتتكلم عنه ان هو متوقع ان هو يكون احد نجوم المونديال صاحب ال 18 سنة. شايف ازاي الصفقة العظيمة دي؟
1: شايف ان ده احسن حاجة حصلت في الكرة المصرية اخر كام سنة. الفكرة في النقلة نفسها مرعبة، يعني من لاعب ما بيلعبش وما كانش هيلعب مع الاهلي لمرة واحدة برشلونة، ده شيء ضغط وبيبين قد ايه ان يعني سكاوت برشلونه نفسها مستثمره فيه، وان هانز فليك نفسه اتكلم عنه ان هو كمان هيبقى موجود في البري سيزون.
0: صورته اللي على الموقع الرسمي لبرشلونه فرحتني بصراحه
1: جدا، يعني ما يعني دي كانت سبحان الله، انت متخيل بوست واحد مفرح الناس.
0: طيب.
1: ده شيء يعني بيعكس لك معنى الحدث في حد ذاته. فان شاء الله يعني ربنا يكرم حمزه، واتمنى ان البطوله دي يمشي على خطى جده كده، اللي هو ايه، يبدا بديل، ممكن ينزل في مره يجيب جول من الدكه، ممكن ينزل تاني في دقائق اكبر. انا مش عايز يبدا اساسا عشان برضو الموضوع ما يبقاش كبير.
0: صح.
1: فتمشي مره في مره كده كبديل، جول بديل تاني مثلا جول، بعد كده مش عارف ايه، ممكن يبدا اساسي بقى لما يبقى في الثالث ولا رابع ماتش لما نتاهل. فده الشيء اللي انا بتمناه من حمزه يعني، ونشوفه بقى مع برشلونه السنه الجايه، يحاول بقى يلعب مثلا في ماتشات كاس الملك، يتدرب اكتر مع لعيبه زي لامين وبيدري ورافينيا وبس.
0: يا صديقي انت نورتنا وشرفتنا كالعادة، بشكرك.
1: انا اكتر كمان يا محمود،
0: ربنا يخليك يا صديقي. عمر احمد المحلل الرياضي نورنا النهاردة في ملوك الكورة بخصوص حمزة عبد الكريم. قبل ما اطلع للفاصل السريع اللي معايا ده، يعني لمحت فيديو كده حد بيتكلم وبيقول ايه الهوجة اللي انتوا عاملينها على حمزة عبد الكريم دي. حمزة عبد الكريم يا جماعة 18 سنة وبيلعب في برشلونة، احنا من امتى عندنا لعيبة بتلعب في الدوري الاسباني اصلا؟ ومش الدوري الاسباني بس، لا، في برشلونة، واحد من اعظم اندية العالم على مر التاريخ. يعني في النهاية خالص انت كان لعيب مصري راح لعب في الدوري الاسباني، احنا مش كل اسبوع ولا اسبوعين عندنا لعيب في الدوري الاسباني. العلامة احمد حسام ميدو، عمرو طارق، تكلم على هيثم حسن دلوقتي في ريال اوفيدو وهبط كمان من الدوري الاسباني، عمر سيد معوض راح فترة ريال بيتيس. فإحنا اللعيبة معدودة.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: آخر خلاص لحظات في برنامجنا ملوك الكورة وحلقة النهاردة. كنت بسألك بقولك توقعاتك مين هيكون هداف المونديال 2026؟ عماد خالد بيقول لي هاري كين، حسن علي بيقول لي كيليان مبابي، حميد المدريدي بيقول لي كريستيانو رونالدو، تامر جابر بيقول لي عثمان ديمبلي، وكمان كريم العمدة بيقول لي محمد صلاح. يا رب يا كريم، يا رب ان شاء الله يبقى لعيب من عندنا كده من منتخبنا، سواء صلاح عمر مرموش، يكون في قائمة هدافين المونديال، تبقى ولا في الأحلام ان شاء الله، وتكون حاجة سعيدة للشعب المصري بإذن الله. طيب سريعا، كندا والبوسنة، المباراة اللي بتتلعب دلوقتي خلص شوطها الأول بتقدم البوسنة 1-0 في مفاجأة كبيرة في افتتاحية مباريات كندا، بعد ما عمل الافتتاح وجماهير غفيرة حاضرين في كندا عشان يشجعوا منتخب بلدهم، البوسنة متقدمة 1-0 على الكندا واحنا ما بين الشوطين. طيب النهاردة أو نقول بقى بكرة بمواعيد المونديال، لو أنت سهران النهاردة بالليل الفجر، بكرة بقى اللي هو يعتبر السبت الساعة 4 فجر السبت، مباراة أمريكا مع باراغواي، إن شاء الله هتكون أتوقع أن هي تكون مباراة قوية جدا جدا. بكرة إن شاء الله نتقابل معاكم في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة الساعة 10 بالليل، نتكلم برضو أكتر عن منتخبنا، وهيكون في مباراة بتتلعب ما بين قطر وسويسرا، نتكلم عنها ونتكلم عن كل تفاصيل المونديال، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. أشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية بدر عبد العاطي يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه الباكستاني والإيراني. المباحثات تتناول تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. رئيس الوزراء الباكستاني أعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ويشير إلى أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تحصل على أي أموال أو وصول مالية مقابل توقيع الاتفاق أو المشاركة في المفاوضات. بعثة فلسطين في جنيف تحذر من تهجير قصري واسع في الضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي عاجل. فرنسا تتعهد برفع توصيات مؤتمر نداء باريس 2026 من أجل حل الدولتين إلى قادة العالم المجتمعين يوم الاثنين المقبل في قمة مجموعة السبعة. الأمم المتحدة تنبه إلى استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع توقع زيادة الإصابات بين الأطفال في الأيام المقبلة. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد يؤكد حرص الدولة على توفير بيئة أعمال دائمة لتوسع الاستثمارات الكورية الجنوبية في السوق المصرية. منتخبا كندا والبوسنة والهرسكي يلتقيان حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا، مستمع الراديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما نكون فيه موجودين مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12. في خلال هذه الساعة بيكون لنا لقاء مع العديد من الخبراء اللي بنستقبلهم عبر الهاتف عشان نفهم منهم المزيد من الرؤية والتحليل في عدة ملفات. هنتكلم النهاردة في ملف سياسي دبلوماسي، نتعرف فيه على رأي هؤلاء الخبراء في أهم التحركات والمشاورات المصرية مع اقتراب الإعلان بالطبع عن اتفاق أمريكي إيراني واهتمامنا بشأن الأوضاع في غزة، وكمان بنعرف مزيد من التفاصيل من خلال مراسلنا في محافظة الوادي الجديد، تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبنروح لمقالة الرأي في الصحف والمواقع الإخبارية، وكمان بنتكلم عن حالات الانفلات الإعلامي. كمان بنروح لملفاتنا الرياضية، بنعرف مزيد من الأخبار عن فعاليات المونديال 2026، بنتكلم عن استعدادات منتخبنا الوطني، وبنتكلم أيضا عن العديد من الملفات اللي هتكون بين إيدين حضراتكم في خلال حلقتنا النهاردة ونعرفها بمزيد من الرؤية والتحليل. ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.
0: 90-90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 مع مازن سامي. حلقتنا النهاردة بنبتدي فيها مع مصر شريك السلام الإقليمي، وخلينا نقول كمان إنها سند الأشقاء العرب. بنتكلم عن وزير الخارجية في اتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء القطري وكمان نظيره السويسري. بنتكلم عن العديد من التصريحات واللي كانت بتبرز أهمية دور مصر وإزاي بتؤكد على أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. تفاصيل عديدة هنعرف عنها من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك والسلام المستمعين، شكرا على هذه الاستضافة.
1: أنا مثلا يا فندم، يعني في البداية كنا حابين نتكلم عن الدور المصري في المحاولات الجاهدة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل وقف الحرب الإقليمية.
2: طيب عندنا أزمة كبرى في الإقليم. إحنا بنتكلم عن الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية اللي هي القضية المركزية لكل القضايا الفرعية في الإقليم، وعندنا الأزمة التي تفرعت منها المتعلقة بإيران. والتطورات في الملفين دول خلال الأيام الأخيرة، الدولة المصرية لها باع طويل ولها يد طولة في التعامل ودعم الأشقاء سواء في فلسطين أو في الخليج العربي. الدولة المصرية تمارس هذا الدور انطلاقا من مكانتها، انطلاقا من دورها، انطلاقا من إدراكها ماذا يعني امتلاك الخبرات الدبلوماسية وامتلاك القدرات التي تمكن الدولة المصرية من التأثير في كافة الملفات. التصريحات الصادرة من كافة الأطراف في القضيتين سواء القضية الفلسطينية أو القضية الإيرانية، انت بتلاقي ان التصريحات كافة الأطراف المعنية أو المغمسة في هذين الصراعين الإشادة بالدور المصري الدائم والمستمر لمحاولة رأب الصدع في هذه الجبهات. في الإطار ده، الدولة المصرية وكما أشارت العديد من الأطراف هي شريك رئيسي في دعم جهود السلام في القضية الإيرانية، ويمكن مصر كان لها دور كبير جدا في اجتماعات إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اللي أسست لي ما أعلنه السيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس عن مبادرة للتوصل إلى اتفاق مرحلي تمهيدا للوصول إلى الاتفاق النهائي. هو بيتكلم عن مذكرة تفاهم. الدولة المصرية تبعت أن قطر وباكستان قد لعب دورا كبيرا من خلال زيارة قام بها دولة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية إلى إيران يوم الأربعاء الماضي، ويمكن كل الأطراف أكدت أن هذه الزيارة هي من سهلت كثيرا او ساهمت في التوصل الى الاطار المبدئي اللي بيتم التفاوض عليه. انطلاقا من ذلك، مؤكد ان معالي وزير الخارجيه السفير الدكتور بدر عبد العاطي يرحب جدا بهذه الخطوه، يدرك جيدا ان ينبغي دعم باقي الاطراف في اطار الرؤيه المصريه ان الصراعات ليست السبيل لتحقيق اي نوع من انواع السلام، ولكن المباحثات وطاولة المفاوضات والحوار السياسي هم الذين يقودون دائما إلى التوصل إلى نتائج فعالة في إدارة السياسة الخارجية أو العلاقات بين الدول. من هنا جاء هذا الاتصال اللي أكد من خلاله السفير دكتور بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود القطرية، تفهم مصر الكامل لما بذلته قطر من جهد من أجل حلحلة هذه الأزمة ومنع تصاعدها، خاصة أنه هذه الأزمة كانت مرشحة في الأيام الأخيرة إلى التصاعد ودرجة توتر غير مسبوقة. اللي بيهمنا في هذا السياق التأكيد على أن هذه الجهود لم تمنع من تشككات كبيرة بين الطرفين، فيما يعني أن جدار الثقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ما زال هشا للغاية. أي نوع من أنواع التصريحات المفاجئة أو الموترة من قبل أي طرف من الأطراف بتقابل بتشكك كبير في النوايا، أي نوع من محاولة تلطيف الأجواء بيتلقفها الطرف الآخر بترحاب شديد. يمكن إحنا عايشين من امبارح في تصارع شديد للأحداث ما بين ارتفاع في التفاؤل الكبير بتحقيق السلام بناء على مذكرة التفاهم هذه ظهر اليوم، عدنا الى النقطه صفر عصر اليوم كدنا ان نعود الى نقطه الازمه الكبرى مره اخرى. في المساء هذا اليوم خرج الوزير وزير الخارجيه العراقي سيد عباس راقجي بتصريحات رحب بها الرئيس الامريكي وثمن عليها كثيرا بعد ان كان قد وجه انتقادات كثيره لايران في الظهير. اذا احنا بنتكلم عن عمليه شد وجذب كبيره في اداره هذا الملف. لابد للقوى الكبرى على رأس جمهوريه مصر العربيه ان تكون فاعله وان توفر الدعم الكامل للدول العربيه من اجل بناء جدار ثقه ومن اجل توفير معاملات الامان في التعامل في هذه الازمه، لان الجدار العربي يعني شبته في السنوات الاخيره العديد من الازمات، ولكن حان الوقت للعقلاء في هذه الامه ان يبحثوا عن مستقبل اكبر ومستقبل افضل لشعوب هذه الدول على طريق التنميه المستدامه.
1: بالفعل، وهذا ما نحن نراه من قبل كل المشاركات المصريه وكل المحاولات الحثيثه التي تقوم بها الدوله المصريه على رأسها بالطبع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا وزير الخارجيه الدكتور بدر عبد العاطي من اجل حل هذه الازمه. وهذا ما تفضلت بشرحه بمزيد من التفاصيل ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه ومجلة الديمقراطية، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا.
2: شكرا لحضرتك جدا على هذه الاستضافة. شكرا
1: لك. شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضرتكم على هو الراديو 99 وبنروح لملفنا الثاني، ولكن قبل ما نروح له خلونا نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هو الراديو 90 90، ودلوقتي بنروح مع حضراتكم للساحل الشمالي. بنتكلم عن التنمية الشاملة المستدامة اللي موجودة هناك. هنتكلم كمان مع حضراتكم عن مشروعات الساحل الشمالي واللي ساهمت في تحويله لمركز تنمية واعد. ده ازاي؟ ده من خلال طفرة العلمين والساحل الشمالي اللي خلينا نقول انها بتعكس رؤية القيادة لبناء المستقبل. عشان نعرف ده اتحقق ازاي بنروح ل الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان عشان نعرف عنه مزيد من التفاصيل. دكتور عمرو أهلا بيك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم ولمستمعينك الكرام.
1: أهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية كنا حابين نعرف اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتنمية الساحل الشمالي. بنتكلم كمان عن مدينة العلمين الجديدة. ازاي حضرتك بتشوف حصاد الدولة المصرية لهذا النجاح في الفترة الحالية؟
2: يعني في الحقيقة خلينا قبل ما نروح ونتكلم على مشروعات الساحل الشمالي خلينا نتكلم عن مشكلة كانت موجودة لسنين كتيرة جدا جدا جدا المصريين اللي بيعيشوا حوالين الوادي الضيق. مصر اللي بنعيش على 6.5% من مساحتها فقط وما عندناش استراتيجية تنمية عمرانية ولا أماكن جديدة بتتعمر. بنتكلم على ظواهر كانت موجودة فيها بنى على الأراضي الزراعية، بنى غير مقنن وعشوائية في البناء كانت موجودة جوه المدن، مشاكل مرورية في المحافظات الكبيرة. التوسع ناحية الساحل الشمالي بالذات في السنوات الأخيرة في مجموعة من الحاجات. واحد، إن ده بيأتي ضمن مخطط عمراني كبير للدولة المصرية في اللي بيحصل في سيناء وربط سيناء بالوطن الام والانفاق اللي اتعملت، في اللي بيحصل في الصعيد، في التنمية في القطاعات المختلفة اللي بتحصل من خلال حياة كريمة وغيره، في 24 مدينة عمرانية جديدة منهم العالمية. ده رقم واحد. رقم اثنين، بنشوف ازاي ان الساحل الشمالي التقليدي اللي كان موجود عندنا من 25 سنة مفهوش وحدات فندقية. الاستثمارات اللي فيه هي استثمارات متناثرة في قرى سياحية بتستغل لبعض الأشهر. بنشوف ازاي بقينا بنتكلم على مدينة طول العام زي العالمين، فيها مقر للحكومة، فيها أنشطة، فيها جامعات، فيها أنشطة مختلفة. بنشوف ازاي كمان عندنا صفقتين هم أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في التاريخ المصري، صفقة رأس الحكمة وصفقة عالم الروم اللي بتنقل قطاع السياحة المصري، قطاع العقار المصري إلى البعد الدولي الخاص بتسويق العقار خارج مصر وبجذب استثمارات أجنبية ضخمة. بتتكلم على أكثر من 70 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها، غير التيار من الاستثمارات اللي بيوصل فوق 150 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة. واحنا بنتكلم على ده كمان ما ننساش في الساحل الشمالي الدلتا الجديدة. ما ننساش ان احنا مش بس بنتكلم على عقارات وقرى سياحية ومباني عالمية موجودة على ارض مصر، انما كمان بنتكلم على محاصيل جديدة ذات قيمة مضافة عالية. بنتكلم على استصلاح مساحة اراضي مليون ونص بتعادل تقريبا حوالي 20% من المساحة اللي كانت مزدرعة من ايام محمد علي لغاية دلوقتي. وكده احنا بنتكلم على استراتيجية وطنية كبيرة جدا فيها اشياء كثيرة، ليس فقط الساحل الشمالي هو الشريط الساحلي الضيق اللي فيه استثمارات في القرى السياحية. تعال نبص لبقية المدن بيحصل فيها ايه في الساحل الشمالي ونظرة جديدة لهذا الساحل من خلال رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
1: يعني احنا بنتكلم عن ايضا مردود كبير من هذه العملية اللي خلينا نقول ان هي عملية تنمية شاملة. بنتكلم ايضا على صعيد تنموي وصعيد سياحي وايضا عمراني، وبالطبع كل هذا بيساعد العامل الاقتصادي المصري، وده اللي حضرتك وضحته بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، بشكر حضرتك على هذه الرؤية. شكرا جزيلا.
2: شكرا، ألف شكر يا فندم.
1: شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء راديو 90، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
3: حبيبي انت هنا في الساحل، انت هنا تتاكد.

0: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90 في برنامجكم برنامج آخر اليوم، وبنتكلم في هذا الملف عن موضوع هو شائك في الحقيقة. يعني يمكن كتير منكم بيلاحظوا كل يوم في حياته اليومية، سواء كان على مستوى المنصات أو في خلال كمان الحياة العملية، احنا بنتكلم عن في نوع من الإعلام، خلينا نقول ان هو مشوه لباقي المنصات. فأصبح الإعلام دلوقتي يعني خلينا نقول ان هو وسيلة لكل الناس، كله بيقدر ان هو يمارسه. علشان كده بنشهد زي ما بنشوف نماذج طيبة، بنشوف ايضا نماذج سيئة بتسمى بضمن يعني العديد من الصفات، من ضمنها ان هي فيها انفلات اعلامي. عشان كده احنا بنتكلم عن رسالة الاعلام ومسؤولية الاعلام قبل ما تكون مجرد وسيلة متمثلة في المايك او الميكروفون. بنعرف ده من خلال مقال اليوم على موقع الحكاية، ومن خلال الاعلامي الاستاذ ايمن عدلي رئيس لجنة التدريب التثقيف بنقابة الإعلاميين، بنعرف منه مزيد من التفاصيل عن هذا المقال. أستاذ أيمن أهلا بك.
1: مساء الخير ومساء الخير على كل المستمعين وعلى راديو 90 90.
0: مساء النور يا فندم. يعني زي ما كنا بنقول في البداية، احنا بنتكلم عن العديد من خلينا نقول للشعب المصري دلوقتي بقى بيمارس الإعلام بشكل أو بآخر، سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، سواء كان من خلال المنصات الرسمية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو كمان على الوسائل المسموعة، أو خلينا نقول كمان اللي نقدر ان احنا نشاهدها زي التلفزيون. فبنتكلم عن العديد من الأمثلة، حضرتك ذكرت جزء منها وهو البعض الذي يمارس هذا النوع من الانفلات الإعلامي. فالرسالة اللي حضرتك أردت توصلها للقارئ في هذا المقال حول الإعلام وإزاي نقدر نواجهه؟
1: شكرا أستاذ مازن، وتحية لحضرتك وسيدة المستمعين مرة ثانية. الحقيقة احنا أمام قضية شديدة الأهمية. القضية مش بتخص الإعلاميين بس، دي بتخص المجتمع كله. الإعلام مش مجرد شاشة أو ميكروفون أو منصة على موقع التواصل الاجتماعي، احنا بنتكلم على قوة مؤثرة في تشكيل الوعي والثقافة والسلوك العام وسط تحديات ثقافية كثيرة جدا. شوف كمية التحديات والشائعات والمشاكل اليومية والانحرافات اللي الناس بتبرزها. عشان كده للأسف الشديد احنا بنرى في الفترة الأخيرة حالة من الانحدار المهني والأخلاقي. يعني انا بشوف بعض المنصات والبرامج الى درجة بتجعل المشاهد بيشعر بالحزن على قيمة مهنة عظيمة. يعني تاني مهنة عظيمة، يعني كانت يوما بتعرض بأنها صاحبة رسالة وتنوير وتأثير محترم من أول هنا القاهرة زي ما حضرتك عارف أستاذ مازن من 34 وسنة 60 التلفزيون المصري وسنة 2002 القنوات الفضائية ومدينة الإنتاج الإعلامي، إلى ما شاء الله إحنا شايفين يعني مصر متقدمة جدا في التطور الإعلامي. ولكن المشكلة من وجهة نظري لم تعد مجرد اختلاف في الآراء، يعني مش بنختلف أو بتتنوع وجهات النظر، ده أمر طبيعي وصحي، بس المشكلة طريقة الطرح نفسها، يعني غياب الحدود المهنية والأخلاقية عند البعض. البعض بيظن أن الطريق الأسرع للانتشار أن أنا أصرخ أو أتجاوز أو أهين أو أشهر أو إثارة أو فضائح أو استخدام ألفاظ لا تليق بالمهنة ولا بالمجتمع ولا بتاريخ الإعلام المصري ولا بالدولة العظيمة. عشان كده أستاذ مازن البعض بيتعامل مع الإعلام يعني أعتقد أقول لك مصطلح ساحة معركة مش مساحة حوار، وكأن احترام الناس يعني بقى ضعف او الالتزام المهني بقى تراجع او تخلف. الوقاحة للأسف والصوت العالي والشخصنة يعني بقت نماذج لبعض الناس، يعني بتشوف بطولة زيها. عشان كده دي الخطورة أستاذ مازن، يعني تتكلم على خطورة، يعني الإعلام بيفقد أخلاقه، بيفقد احترام الناس، بيفقد الثقة، وعندما تسقط قيمة الكلمة المجتمع كله بقى في حالة ارتباك وفوضى فقدان القدوة. وطبعا أنا وحضرتك لو قلنا نماذج على ملكة الكلام أمل فهمي، وتكلمنا على أحمد سمير، وتكلمنا على ناس جوهر، وتكلمنا على شخصيات الكلمة كانت هي العنوان.
0: صحيح.
1: يعني لسه شايف أنا من شوية الأستاذ عبد العزيز مخونا عليه رحمة الله هو بيتكلم أن الكلمة أمانة والكلمة مسؤولية، وأن بعض الكلمات الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.
0: صحيح.
1: فعشان كده الإعلام الحقيقي مش بيقوم على الشتائم ولا على تصفيه الحسابات ولا على التشهير بالناس، لا يا أستاذ مازن وحضرتك أستاذنا طبعا، بيقوم على المعلومة الصحيحة والرأي المحترم، الحوار الراقي، احترام عقل المشاهد أو المستمعين. يعني أعتقد الإعلام بيبني الإنسان، بيرفع الذوق العام، يناقش القضايا المهمة. لكن أعتقد الترند والمتاجرة بالإسفاف من أجل يعني أن أنا أتشاف أعتقد للأسف يعني شيء مؤلم أن بعض النماذج المسيئة أصبحت تقدم محتوى بعيد تماما عن المهنية والأخلاق والوطنية، وللأسف أصبح المشاهد أحيانا بيشعر أنه أمام حالة من الفوضى الأخلاقية لا أمام عمل إعلامي محترم بيخدم الإنسان البشري.
0: يمكن دي الإشكالية يا فندم اللي حضرتك يعني أثرتها بشكل واضح وصريح، أن احنا بقينا ما بين أن احنا نكمل التراث الإعلامي اللي شاهدناه منذ انطلاق الإذاعة والتلفزيون، وأن احنا كمان بقينا دلوقتي يعني خلينا نقول برضه عشان ما نعممش بقى في شريحة من الناس اللي بتزاول مهنة الإعلام سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي، بقوا بيتبعوا فكرة الترند أو خلينا نقول الحاجات اللي ممكن تعمل فرقة إعلامية عن أنهم يوصلوا رسالة، علشان شافوا أن ده طريق أقصر للنجاح. فإزاي نقابة الإعلاميين يعني نستغل وجود حضرتك معنا، وطبعا دايما بيكون معنا دكتور يعني طارق سعدة وبيعرفنا بمزيد من التفاصيل عن كل تحركات النقابة، فإزاي النقابة بتعمل بشكل دؤوب علشان تواجه هذه النماذج؟
1: أنا طبعا هرد على سؤال حضرتك، ولكن أنت قلت حاجة في منتهى الخطورة. إحنا أمام زي ما حضرتك شفت شباب بيتخرج من كليات الإعلام عدد كبير جدا. في بعض الشباب والمراهقين بيظنوا إن النماذج دي بتمثل الإعلام الحقيقي. الحقيقة إن هذه الممارسات بتسيء للإعلام أكثر مما تخدم وتهدم مبناه الرواد زي ما حضرتك قلت. يعني بس دي فكرة إيه؟ يعني الاحترام وفكرة القيمة. حضرتك بتتكلم على دور النقابة، طبعا يعني لا يمكن الحديث عن إصلاح المشهد الإعلامي دون التوقف أمام الدور المهم اللي بتقوم به نقابة الإعلاميين. الحقيقة يعني اعتبرها أحد أهم الجهات المعنية بحماية المهنة والحفاظ على قيمتها وهيبتها. النقابة مش جهة إدارية بتمنح التصريحة والعضويات، لا، هي خط الدفاع الأول عن أخلاقيات المهنة والمسؤول عن وضع الضوابط المهنية ومحاسبة كل من يسيء للإعلام أو يحول المنصات الإعلامية إلى ساحات للفوضى والتجاوز والإسفاف. ويمكن لو حضرتك تابعتنا احنا امبارح وأول والأسبوع اللي فات احنا كنا بنوقف ونستدعي بعض الشخصيات، لأننا احنا بحكم القانون من حقنا من يسيء ويضر الذوق العام أو أخلاقات المهنة نقف معاه. يعني أعتقد في ظل ما نشهده من انفلات لفظ ومحتوى بيفقد إلى الحد الأدنى من المهنية، احنا في دور للنقابة دلوقتي بأذوق أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية، مواجهه التجاوزات المهنيه والاخلاقيه. دي نقطه مهمه يا استاذ مازن، ان انت ما اديتش الناس فرصه كل اللي عايز حاجه يقولها. يعني احنا طبعا بندعم الاعلاميين الجادين اللي بيحترموا عقول الناس بيحافظوا على قيمه الكلمه. واحنا كمان بيقع على عاتقنا عشان الساده المستمعين يبقوا عارفين دور كبير في اعاده الاعتبار لفكره الاعلام المهني. صحيح. اللي بيمتلك الثقافه والوعي، القدره على اداره الحوار باحترام بعيدا عن الاهانه والبحث عن الترند. يعني ده كل ده وفي تعاون طبعا مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى والمؤسسات الإعلامية والجهات المعنية عشان نطور الأداء والإعلام يبقى بيأدي دوره ويرسخ ثقافة المسؤولية. لكن الأهم ودي نقطة مهمة جدا، إن النقابة تتصدى لكل من يتجاوز أخلاقيات المهنة. الجمهور المصري بطبيعته بيميز جدا بين الإعلام المحترم والإعلام الهابط، لأن احنا شعب ذواق. انت بتتكلم يعني أم كلثوم وعبد الحليم الناس كانت بتحفظ الأطلال، وقال سنة 66 الناس ما كانتش بتحفظ ولكن كانوا بيكتبوا كوبليه كده واثق الخطوة يمشي ملكا. احنا ذواقين يعني احنا بنردد القصائد بتاعها احمد رامي وابراهيم ناجي. عشان كده احنا دور النقابة زي ما احنا بنأكد دايما، اولا انت بتعلي من الكلمة، بتحافظ على النسيج المجتمعي، بتعلي من قيمة الكلمة، بتتصدى للإشاعات، لكن الأهم ان حضرتك دلوقتي بتقف تتصدى لكل من يحاول الانتشار. وعشان كده هتلاقي فيه أسامي كثيرة جدا من الزميلات الإعلاميات أو بعض الزملاء الإعلاميين احنا خلاص وقفناهم مرة واثنين وحذرناهم مرة واثنين، لأن فكرة الترند عنده أهم من فكرة الإعلام. عشان كده بيبقى الرهان دايما أستاذ مازن على الإعلاميين الشرفاء، على المؤسسات الوطنية، على دور نقابة الإعلاميين في حماية المهنة واستعادة بريق الإعلام المصري الذي صنعه الرواد باحترام وثقافة ومصداقية. الحفاظ على قيمة الإعلام مش رفاهية، احنا بنتكلم على ضرورة وطنية في ظل الحقيقة نشاطات ونجاحات للدولة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والجيش المصري. احنا بنتكلم احنا كنقابة بنقول حافظوا على الكلمة، لان احنا ما يبقى عندنا كلمة فيها امل وفيها حب وفيها يعني امل للشباب، اعتقد دي بتبني الدولة مش بتهدمها. فعشان كده نقابة الاعلاميين جنب المجلس الاعلام، جنب الهيئة الوطنية للاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، كلنا بنعمل من أجل أن يكون المواطن المصري بيشوف الأخبار الحقيقية، بيشوف النماذج الناجحة بعيدا عن بعض الشخصيات. بعض الشخصيات اللي هم بعد 2011 هم بيطلعوا في وسائل الإعلام وبيشتروا هوا عشان يستطيع أن يكون يعني بيعمل خبطات إعلامية مش بهدف بناء الإنسان ولكن الترند والشو.
0: بالفعل يعني يمكن زي ما حضرتك قلت بشكل كافي ووافي ان الاعلام فعلا رسالة، وفي العديد من النماذج اللي يعني خلينا بنقول ان هم مش بيمارسوا الاعلام على قد ما هي بتكون مجرد وسيلة لكسب الرزق، او كمان خلينا نقول من اجل شهرة زائفة بتمتد لبضع ايام، ولكن دايما بنشهد يعني متابعة مستمرة ورقابة دائمة من قبل نقابة الاعلاميين، ودايما بنشوف تصدي بشكل كامل، وده اللي حضرتك أشرت له سواء كان في مقال سيادتك أو أيضا من خلال متابعتنا لكل تحركات نقابة الإعلاميين. فخليني أشكر حضرتك أولا على هذا المقال وهذا الموضوع الهام في الحقيقة اللي بيناقش العديد من ضوابط المشهد الإعلامي، وثانيا أشكر حضرتك على هذه المداخلة الإعلامية الأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين. شكرا جزيلا يا فندم.
1: شكرا جزيلا أستاذ مازن. شكرا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا لسيادتك، ولسه مكملين مع حضراتكم على هواء راديو 90 90. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وبنتكلم في هذا الملف عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبنتكلم عن قرى الوادي الجديد بالتحديد في مرحلتنا الأولى. بنتكلم عن انتهاء بنسبة 100% من المشروعات، 321 مشروع في خدمة الأهالي، ومشروعات لدعم الطاقة الشمسية والسياحة العلاجية وتعزيز الاستثمار. العديد من العناوين بتحتاج مزيد من التفاصيل، وده اللي بيخلينا نروح للإعلامي الأستاذ محمد حسنين أنديل، مراسل الراديو 90-90 في محافظة الوادي الجديد. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا بيك وأهلا بمستمعيك.
1: أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك معنا على هوا الراديو 90-90، وكنا حابين نتكلم مع حضرتك عن حصاد مرحلتنا الأولى من مبادرة حياة كريمة في قرى الوادي الجديد.
2: يمكن بالفعل حضرتك كما ذكرت أن محافظة الوادي الجديد بتنفذ مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز الطرفة بالتحديد. طبعا مركز الطرفة هو واحد من مراكز المحافظة الخمسة اللي بتضمها محافظة الوادي الجديد، خارج العاصمة الداخلة الفرافرة باريس وبلاط. يمكن طبعا معظم مشروعات حياة كريمة تم تنفيذها في المرحلة الأولى في مركز الفرافرة، وده طبعا بتوجيهات طبعا القيادة السياسية والقيادة التنفيذية، إن مركز الفرافرة من المراكز الواعدة اللي طبعا فيها قرى بتعتبر من القرى المحرومة أو القرى البعيدة أو النائية عن الخدمات. كان هناك توجيهات طبعا من القيادة السياسية والتنفيذية لإقامة كل هذه المشروعات، سواء مشروعات صرف صحي، مشروعات طرق، مشروعات إنشاء مباني، رفع كفاءة البيوت الأهالي، إقامة مشروعات خدمات متكاملة، إقامة وحدات صحية، ملاعب، مراكز شباب، عيادات، مجمعات خدمات. طبعا يمكن في الفترة الأخيرة كان الدكتور مصطفى مدبولي كان عقد لقاء بوجود السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بحضور وزيرة التنمية المحلية دكتورة منال عوض، وطبعا استعرضوا النسب التنفيذ في مشروع حياة كريمة، وكان طبعا وصلت نسب التنفيذ إلى 100%، ومعظم المشروعات اللي تم إنشائها في قرى الفرافرة في حياة كريمة دخلت الخدمة وبتعمل بكفاءة. وطبعا هذا بالإضافة إلى أن مشروع حياة كريمة بيتم تنفيذ وتأهيل الشباب والأسر على بعض الحرف وبعض الصناعات الصغيرة عشان تبدأ القرية تبدأ قرية منتجة، وتعود القرية إلى سابق أعدادها قرية منتجة في مركز الفرافة بالتحديد. يمكن النهاردة وإحنا بنجني ثمار المرحلة الأولى في حياة كريمة في الجديد بنسبة التنفيذ وصلت 100%، نقول إن طبعا المحافظة بتستعد كمان للمرحلة الثانية في قرى الخارجة وداخلة وباريس، وطبعا في لجان تنفيذية بين المحافظة وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخصيص عدد من الأراضي واختيار عدد من المشروعات اللي هيتم تنفيذها في محافظة الوادي. حقيقة المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت شكل الحياة تماما في مركز الفرافرة بالوادي الجديد، وأصبحت هذه القرى قرى يعني مكتملة الخدمات، تستفيد القرية من الخدمات اللي قدمتها حياة كريمة، المية، الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، المرافق، كل المرافق اللي تم إنشائها في قرى حياة كريمة أو في قرى الفرافرة من قرى حياة كريمة، عملت حالة استقرار كبيرة جدا جدا جدا في هذه القرى، وأصبح المواطن بيشعر بقيمة المبادرة الرئاسية اللي غيرت شكل الحياة تماما في مركز الفرافرة بالوادي الجديد.
1: يعني بنتكلم عن العديد من الجهود الدؤوبة واللي وصلتنا لهذه النتائج المبهرة واللي حضرتك وضحتها بمزيد من التفاصيل. الإعلامي الأستاذ محمد حسنين أنديل، مراسل الراديو 90-90 في محافظة الوادي الجديد، شكرا جزيلا يا فندم.
2: تحياتي لحضرتك.
1: شكرا جزيلا. وكمان من ضمن متابعتنا الإخبارية بنتكلم عن انتظام في صرف الأسمدة والزراعة اللي بتضخ 8,200,000 شكارة أسمدة مدعمة. ده كان في مواجهة الطلب وتأمين احتياجات المحاصيل الصيفية واستجابة للمزارعين. كل هذه الأمور دعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإعلان رفع حالة الاستنفار القصوى في جميع مديرياتها وتفعيل غرف العمليات واللي اللجان الفرعية للمتابعة الميدانية الدقيقة للمحاصيل الصيفية والاطمئنان على سلامتها، ده طبعا إلى جانب مواصلة خطة تأمين السلع الاستراتيجية ودعم المزارعين. كمان دكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في وزارة الزراعة قال أنه جرى تشغيل 28 غرفة عمليات رئيسية بدواوين المديريات بالتوازي مع تفعيل 314 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بمختلف المراكز. بنتكلم عن العديد أيضا من الجهود اللي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الأمر، واللي بيسلمنا لملفنا القادم، ولسه ملفاتنا مستمرة مع حضراتكم على الهواء الراديو 99. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية ونروح لمونديال الكرة 2026 في نسخته الاستثنائية واللي شاهدنا افتتاحها، نعرف عنها مزيد من التفاصيل ولكن بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، بنروح لمونديال الكرة 2026. بنتكلم كمان عن منطقة ايجيبشن فان زون اللي موجودة في النهر الأخضر في العاصمة الجديدة، والحقيقة اللي تم إطلاقها امبارح في العاصمة الجديدة. كنت الحمد لله من ضمن المشاركين في هذه التغطية مع فريق كبير من راديو 90 90. الصراحة احنا انبهرنا بكل التفاصيل، بداية من المونوريل واللي معظمنا كان بيجربه لأول مرة، وشاف السهولة في التحرك وكمان الانسيابية في الحركة، وخلينا كمان نقول السرعة الغير منطقية على عقولنا علشان نقدر نقطع مسافات بهذه السرعة وهذه السهولة. ده طبعا سهل التجربة لكل عشاق الكرة واللي هيحضروا في ايجيبشن فان زون كل تفاصيل خلينا نقول المباريات اللي هتكون موجودة. بنتكلم عن اكبر شاشة موجودة في العالم علشان تقدر تتفرج على كل تفاصيل المباريات وتتابع اداء منتخبنا الوطني باذن الله، ومترقبين طبعا زي كل المستمعين علشان نعرف اخبار تطمننا عن حالة استعداد منتخبنا الوطني. عشان كده بنروح للكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال، مدير تحرير اخبار الرياضة بمؤسسة اخبار اليوم. استاذ عمرو اهلا بيك.
2: استاذ نازل اهلا بيك، بس تروح فين؟ ده احنا اللي عايزين نروح لك.
1: يعني يا ريت يا فندم، يعني هنروح سويا كلنا باذن الله.
2: من المعلومات اللي انت قلتها.
1: يعني شكرا جزيلا لحضرتك، وحابين بقى نعرف يعني مزيد من التفاصيل عن هذه المعلومات. بنتكلم عن مباريات المونديال ونتائجنا في اليومين الاول والثاني من انطلاق كاس العالم، الفكره الاساسيه اللي حضرتك كونتها حتى هذه اللحظه.
2: طبعا احنا الحمد لله بقدراتنا نقلنا المونديال بروح مصريه في العاصمه الاداريه الجديده وعلى النهر الاخضر زي ما حضرتك اشرت، ومنظر يشرح النفوس ومنظر يرفع الروح المعنويه لكل المصريين. واتمنى ان ده يكون في حاجات تانيه في المحافظات الاخرى ايضا، يا اما ننقل من عن طريق العملية المتحدة على التلفزيون الأرضي وإذاعتكم أحداث كأس العالم، لأن الأمور بتختلف كتير جدا. طبعا كرة القدم أحد أهم القوى الناعمة، زي الأغاني زي الشعر زي القراء وزي المنشدين، بتعمل حالة مختلفة تماما وبتوصل الصوت المصري في كل مكان. أما بقى الكوكو العالم، طبعا زي ما انت شايف دلوقتي ان البوسنة والهرسك، وده اللي كان متوقع، ان خسرانة منها كندا صاحبة الارض والجمهور. واظن ان الجمهور الكندي مش هيتصدم، يعني لان هو عارف مستوى الكرة هناك، بالرغم ان هم عندهم كان ممكن يستخدموا اسلحة. ولو انت وانا تعالى نكون جهاز فني ونروح لهم، ان هم يلعبوا بال يعني الاطوال بتاعتهم الكبيرة، اللياقة البدنية بتاعتهم اللي هي بيستخدمها الاستراليين وهيستخدموها النيوزيلنديين قدامنا، فدي عندهم قدرات. انا مش عارف هم بيلعبوا، يعني طبعا هم من عشاق كرة السلة والبيسبول وما شابه، بيلعبوا بالاسلوب ده في كرة

0: تسليم جديد ومعلومات مختلفة. دي كانت بسبب خشونة وعدم تمركز وقطع الكرات قدام ال 18، وده اللي لازم ناخد بالنا منه جدا، لأن احنا اتلسعنا منه قدام البرازيل، وبلجيكا بتلعب بنفس الأسلوب ده. لو رحنا بسرعة المنتخب مصر قبل حتى ما نروح لأمريكا اللي هتلعب في الفجر مع أوروجواي ومش باراجواي، يعني فرقة على قد شمالها، احنا بكرة بإذن الله هنتدرب الساعة 12 بتوقيت تشيلنا، لكن بتوقيت الساعة القاهرة الساعة 10 بالليل، وهناخد طيارة 40 دقيقة لحد ساتن، وعشان هنقابل بلجيكا يوم الاثنين. بعد كده في مشوار تاني بقى هنروح رايحين كندا، ما تعرفش بقى 5-6-7 ساعات، ولكن اللطيف شويه ان في من المباراه بتاعت بلجيكا يوم الاثنين مباراه نيوزيلندا هتكون يوم الاثنين. عايزين نعمل ايه؟ عايزين باذن الله نخرج بنتيجه ايجابيه امام بلجيكا. نقدر نعمل كده؟ نقدر نعمل كده، خاصه بطوله كاس العالم اللي انطلقت يوم الخميس امبارح لحد ما هنلعب يوم الاثنين. هنشوف بقى يعني غالبية المباريات والتجارب بتاعة الفرق والمجموعات الستة عشان احنا في المجموعة السابعة.
1: يعني يمكن كمان احنا وحضرتك بتتكلم، احنا بنتكلم كمان على امال كبيرة جدا موجودة لمنتخب مصر الوطني، وكلنا مترقبين لهذه المواجهة، وكمان كلنا متحمسين علشان نتشرف باداء منتخبنا الوطني، وده اللي بيشجعنا دايما ان احنا نكون في ظهر منتخبنا الوطني. وحضرتك بصراحة يعني وضحت ده بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال، مدير تحرير اخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا جزيلا لازم أن نتجول الدعوة نحن نروح ندرب كندا ونروح مع بعض
1: بإذن الله. شكرا جزيلا ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، بجدد لحضرتك الشكر مرة تانية. كمان قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، كنا بنتكلم معاكم عن التجربة الاستثنائية للمشجعين في النهر الأخضر بعرض مباريات المونديال على شاشات عملاقة وأنشطة تفاعلية ومناطق ترفيهية. فالعاصمة الإدارية بنجدد مرة تانية لحضراتكم بتستقبل جماهير كأس العالم فيفا 2026 في منطقة Egyptian Fan Zone، ده بتكون موجودة في النهر الأخضر، وبتعد أكبر شاشة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وبتوفر تجربة استثنائية للمشجعين بتشمل عرض المباريات على هذه الشاشات بجانب أنشطة تفاعلية ومناطق ترفيهية والعديد من المطاعم. حضراتكم هتعرفوها وهتشاهدوها بشكل مقرب لما تروحوا تحضروا كل مبارياتنا هناك بإذن الله، وبنعيد التأكيد تقدروا توصلوا لها بأكتر من شكل، ممكن عن طريق القطار الكهرباء الخفيف، ممكن تستقلوا القطار من محطة علي منصور وتوصلوا لمحطة الفنون والثقافة، أو من خلال مونوريل شرق النيل، وبنتكلم عن 16 محطة مجهزة وصولا لمحطة مدينة الفنون والثقافة، واللي بتعد نقطة ربط رئيسية، ومن خلالها تقدر حضراتكم تنزلوا هاي R2، هتلاقوا مباشرة النهر الأخضر وشاشة في انتظاركم عشان تشهدوا أبرز التفاصيل. قبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، خلونا كمان نقول لكم ان من ضمن متابعتنا الاخباريه، وزاره الاوقاف افتتحت اليوم 21 مسجد، تم انشاء وبناء 4 مساجد جديده ايضا في هذا الصدد. وكمان على صعيدنا الرياضي، بعثت منتخب مصر بقياده حسام حسن بتطير لمدينه سياتل غدا استعدادا لمواجهه بلجيكا الاثنين المقبل في افتتاح مشوار الفراعنه في كاس العالم 2026. اما عن درجات الحراره، فبتتوقع هيئه الرصاد الجويه ان تكون درجات الحراره العظمى في القاهرة غدا بإذن الله 36، أما الصغرى 24. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم مع الهوا راديو 90 اللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة دائما الأستاذ أغريد مصطفى، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معاكم أنا مازن سامي. في العادي كنا بنقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ولكن مفيش نوم، ده في الحقيقة هو برنامج زميلي العزيز وأيضا شعاره زميلي العزيز جدا الأستاذ الكبير حسام عصام، واللي هيكون موجود مع حضراتكم في حلقة جديدة النهاردة من مفيش نوم مباشرة بعد نشرة منتصف الليل. خليكم معانا علشان تشهدوا حلقة قوية جدا كالعادة من زميلي العزيز الأستاذ حسام عصام. أما دلوقتي خلونا أقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم دائما مستمعين للراديو 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي يجري مباحثات هاتفية مع ناظريه الباكستاني والإيراني. المباحثات تتناول تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ويشير إلى أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تحصل على أي أموال أو أصول مالية مقابل توقيع الاتفاق أو المشاركة في المفاوضات. بعثة فلسطين في جنيف تحذر من تهجير قصري واسع في الضفة الغربية وتدعو لتحرك دولي عاجل. فرنسا تتعهد برفع توصيات مؤتمر نداء باريس 2026 من أجل حل الدولتين إلى قادة العالم المجتمعين يوم الاثنين المقبل في قمة مجموعة السبعة. الأمم المتحدة تنبه إلى استمرار تفشي فيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع توقع زيادة الإصابات بين الأطفال في الأيام المقبلة. بنك التنمية الأسيوية يعلن عن حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط. وأخيرا منتخبا أمريكا وباراغواي يلتقيان في الرابع من فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27. الدقيقة الأولى.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90 90. هواها مصري، دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. مفيش نوم هو الشهير ببيت العيله اللي يعني دايما السهره بتاعتنا اللي بنتجمع فيها كل اسبوع على مدار 3 ساعات، يمكن في ساعتين جامدين. بيبقى عندنا الحمد لله ساعتين جامدين كل يوم، ولكن في وسط ضغوط اليوم وفي وسط ضغوط الحياه، ولكن مفيش نوم، مود تاني خالص، سكه تانيه خالص، وروح تانيه خالص. بنتجمع على مدار 3 ساعات، عندنا 3 فقرات، عندنا موضوع وعندنا وش وظهر وعندنا تورنيدو. المهم من دلوقتي لغايه ما هنختم الساعه 3 صباحا اوعدكم ان شاء الله بسهره رائعه ان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا جدا النهارده بكل الفقرات اللي موجوده فيها. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا يا ابطال الجمهوريه.
1: ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه، عاملين فكره جهنميه، هنغني لكم تحت الميه.
0: والنهارده ان شاء الله فقرات جهنميه، سواء الموضوع او وش وظهر او التورنيدو. يلا روح الاول اسلم على كل الناس اللي موجودين، منوروا صفحه الراديو 90 90، منوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي: انا ببقى سعيد سعاده غير طبيعيه اول ما التتر بيبدا والاقي الواتساب، يعني طبعا بيبقى في ناس بعتها من قبل بربع ساعه كده ولا حاجه، بس اول ما التتر يشتغل الاقي بقى الرسائل تك تك تك تك تك ورا بعض. طبعا حاجه بتسعدني وتفرحني جدا جدا، عشان كده بحب الاول قبل ما اقول احنا النهارده حتى عندنا ايه، بحب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي جم ونوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا الواتساب كمان. يلا هنبدا كده نقول وبدون ترتيب، وبدون ترتيب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده بالنسبه للواتساب: مساء الفل، مساء الهنا والسرور على مفيش نوم واحلى حسام، ومستنيين نسمع احلى الاغاني ومسي على حبيبه وناهد وهدى وجوز اختي هدى احمد اسحاق، احلى مسا عليه، هو بيسمعك معانا، ربنا يوفقك ويسعدك. وشويه دعوات حلوه دي منى يوسف، ربنا يخليك يا منى، بشكور جدا جدا. عندي كمان عائشه منوره الدنيا كلها، تقول مساء الجمال والسكر يا غالي، وطبعا حلقه قويه كالعاده، وتسلم ذوقك العظمه في اختيار وش وظهر، ربنا يخليك. وعايز اسمع عمرو دياب احلى بالليالي، وبعشق تتر مفيش نوم، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي وفاء كمان، مرسي على كل الدعوات القمر، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول يلا مستنيين اقوى واجمد الاغاني واحلى وش وظهر والذ موضوع، والموضوع والله مش بيحلو غير بتعليقاتك السكر يا سكر، ربنا يخليك. مرسي على الكلام الحلو اللي انت كاتباه كمان. في كمان عندي منور الدنيا بس كده من غير اي حاجه، ده مين اللي باعت رقم اخره 094، هو ما كتبش اسمه او ما كتبتش اسمها. طيب عندي كمان مروه مكارم: صباح الورد والفل والياسمين يا فارس الاذاعه، ربنا يخليك، احلى مواضيع باروع اغاني واحلى وش وظهر وتورنيدو، ومرسي على كل الدعوات الحلوه، مساء الهنا والسعاده عليك. عندي كمان صفيه منوره الدنيا كلها، وبتقول اجمل اغاني ان شاء الله النهارده، وش وظهر روعه، تسلم على ذوقك، ومنتظرين حلقه قمر النهارده، هتبسطوا قوي والنبي، هتبسطوا قوي، اقول لكم دلوقتي حالا احنا عندنا ايه. تسلمي يا صفيه. في كمان عندي مي عصام منوره الدنيا كلها، بمسي عليكي وعلى ياسر ولارا والولاد، بتقول بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، وان شاء الله حلقه جامده مميزه ومكسره الدنيا كالعاده، ربنا يخليك يا رب، شكرا جدا. عندي كمان ميرات منوره الدنيا، تقول بسلم عليك، منتظرين حلقه قويه وجميله كالعاده، وبتحلي سهرتنا، بنستناك دايما، ويا ريت بلاش مناديل النهارده عشان عايزين اغاني فرفش. النهارده في كل حاجه، النهارده في كل شيء، اللي عايز كده هيلاقي، اللي عايز كده هيلاقي، كله هيبسط. السلام عليكم، العودة بعد الغياب، عامل ايه؟ ممكن اغنيته الله على حبك انت، واغنيته اغنية كلمة لرامي صبري، دي فيروز من اسماعيلية. حاضر يا فيروز، انا هجيب لك اغنية كلمة النهاردة، حاضر، ده وعد، عشان انت طلبتها مني كتير الحقيقة، الحق يتقال يعني. كمان عندي ريم: مساء النور والهنا والسرور على مزارع متميز، ربنا يخليك منور الدنيا كلها، الحمد لله على السلامة، وان شاء الله تعمل النهاردة حلقة مميزة، ده رقم اخره 79، بدور على الاسم بس مش لاقي. طبعا احنا يعني هنكتب اسامينا ان شاء الله، انا عارف ان انتوا لسه ايه ما جمعتوش، بس ان شاء الله انا متاكد ان انتوا مش هتعملوا كده تاني، وهنكتب اسامينا وكل حاجه. مساء الفل والياسمين يا صوت البهجه والفرحه، احنا قاعدين مستنيين من العصر، لميت اخواتي وقاعدين نسمعك، وعايزين حلقه تكسر الدنيا زي ما انت معودنا، دي ناهد يوسف، وعايز اقول لك ان احنا قاعدين بنسمعك وعلى وشنا ابتسامه حلوه قوي، يا رب دايما كده على وشكم ابتسامه طول الوقت وكل يوم ان شاء الله. احمد السعدي منور الدنيا كلها، بيقول مساء الفل عليك، احس على مستمعينك الجمال اللطاف بدون استثناء، منور الدنيا كلها يا احمد يا سعدي، والله ببقى سعيد. انت ليه ما بتجيش في ساعتين جامدين؟ والله العظيم بيفوتك حاجات كتير قوي، والله هتتبسط لو جيت، بس ما اعرفش انت بتبقى فين سعيد. ايوه بقى، جات الفرفشه دي، ساره رقمها اخره 73، منور الدنيا كلها. عندي كمان مساء الفل على حضرتك، النهارده اخر ليله امتحان في ثالثه كليه، ادعولي واستمر يا اشطر مذيع، انا مايا، منتظرين حلقه تحفه. مشكور جدا جدا يا مايا، ربنا يخليكي، وان شاء الله ربنا يكرمك كده في الامتحانات، ويعني كل الدرجات النهائيه، وقول على الدفعه ان شاء الله باذن الله. مساء الفل عليك حس، منور مفيش نوم، ده يوسف مجدي حبيبي يا جو، ومنور انت اللي منور الدنيا كلها. عندي كمان الصديق الغالي الاستاذ مصطفى صالح. منور الدنيا. كنا بس بمسي عليك وعلى طارق نور وهاني التهامي وميدو. انا كمان بمسي عليكم كلكم كتير كتير. عندي كمان مايكل بيقول مساء الخير، وجودك لوحده يبسطنا، ربنا يخليك يا مايكل حبيبي، منور الدنيا. يا اهلا يا اهلا. مروه عبد الحليم فرغلي طبعا الدعوات الحلوه كلها ربنا يكرمك يا رب، وبيقول سند وجودي بيسلموا عليك كتير وبيقول لك مستنيين احلى واجمد سهره نفرح بيها معاك يا عم حصحص. حاضر عيني الاثنين، ويا رب دايما كده مبسوطين معايا ان شاء الله. اماني سعيد مساء السكر الزياده كالعاده، حلقه روعه والله، وشربت قهوه ومستعده، وسلم لي على مرمر. دي اماني سعيد. عندي كمان هديل حلمي منوره الدنيا كلها مساء الفل، بتقول وحشتنا كتير، وحشنا ما فيش نوم اللي افتقدناه الاسبوع اللي فات، بس اكيد هنعوضه معاك النهارده بحلقه تحفه زي ما عودتنا، وربنا يحفظك ما يحرمناش ابدا من حضورك وصوتك وطلتك، ربنا يخليكي ويكرمك في والدتك واهل بيتك. بشكرك على الدعوات الحلوه. بتقول النهارده عندنا طبعا 3 ساعات، وبتقول النهارده التورنيدو الاسامي يعني الاختيار مفتوح ولا هتحدد لنا اسامي؟ لا هحدد لكم اسامي حالا دلوقتي. وعموما يا ريت النجم النهارده يكون لا هم مش دول يعني، بس الاثنين التانيين هيعجبوكي قوي برضه. في كمان صباح القمر على اجمل حسين، دي هبر سعيد بتقولي شكلي حاليا مع تتر مفيش نوم، هي بعتلي 2 ايموجي كده اطفال بيرقصوا وحاجه. احلى برنامج واحلى اذاعه، وعايزين اغنيه من 3 ايام حلوه الايام لعمرو دياب او اهي ذكريات او قصاد عيني. حاضر كل اللي انتوا عايزينه. حاضر حاضر. يسرية عمران منوره الدنيا كلها مساء الفل، ميرسي طبعا على الدعوات الحلوه. بتقول ممكن اغنيه انت وبس محمد فؤاد او ولا يهمك. حاضر وجميله فقره وش وظهر، وتسلم على الاختيار يا غالي. طيب حاضر كل اللي انتوا عايزينه. حاضر. انا طبعا لسه في رسائل ما قريتهاش، هرجع نقراها حالا، بس اقول لكم بقى المنيو النهارده عندنا فيه ايه. النهارده بسم الله الرحمن الرحيم نبدا كده بوش وظهر. وش من وش وظهر النهارده جايب لكم البوم عدى عليه بالظبط 20 سنه. تخيلوا ان الالبوم ده عدى عليه 20 سنه. النهارده معانا البوم حميد الشاعري، البوم روح السماره. الالبوم ده كان انتاج 2006. الالبوم ده فيه 12 اغنيه منوعين جدا في كلماتهم والحانهم، لكن التوزيع بتاعهم كله للفنان الحميد الشاعري، وكمان اشكال الموسيقيه اللي موجوده فيهم مختلفه جدا ما بين الروك والبوب والمقسوم والاندلسي والريجيتون والنوبي، يعني حاجات كتيره قوي واشكال موسيقيه كتيره قوي موجوده جوه الالبوم ده. ده بالنسبه لوش وظهر. فاحنا النهارده طبعا على الساعه 1 كده نبدا نشغل البوم روح السماره لحميد الشاعري، هنسمعه كله على مدار تقريبا نص ساعه او اكتر شويه. طيب عندنا مين النهارده في التورنيدو؟ النهارده الاختيار صعب جدا وانا اشفق عليكم الحقيقه من الاختيار، بس يلا قلت بقى عشان لازم نعمل بقى ليله لطيفه النهارده حلوه كده، تعوضنا كمان على الاسبوع اللي فات. النهارده عندنا الاختيار ما بين تامر عاشور وإليسا. تامر عاشور وإليسا هم نجوم التورنيدو النهارده، واحد فيهم بس هو اللي هيكسب. اكتر حد هيجي له فوت على مدار ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 2 بالليل هو اللي هنسمع مجموعه من اغاني لايف ميكس بدون اي فواصل من اي نوع من الساعه 2 لغايه الساعه 3. يا ترى هتختاروا تامر عاشور ولا هتختاروا إليسا؟ ده بالنسبه لوش وظهر وبالنسبه للتورنيدو. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه في الموضوع، هنقول كده كلمتين وبعد كده هنرجع نشرح كل حاجه بالتفصيل. الموضوع بتاع النهارده بنتكلم على الناس اللي هي فهمك زياده عن اللزوم، ودول ما بيبقوش موجودين كتير في الحياه، يعني بيبقى واحد اتنين، ساعات في حالات قليله جدا يبقوا ثلاثه، اللي هو فهمك زياده، مش حد فهمك وفي ما بينك وما بينه وده، لا لا مش بتكلم على كده، فهمك زياده عن اللزوم، يعني اللي هو ايه من نظره عين بنفهم بعض. فانا النهارده بسال وبقول هو ان يبقى في حد فهمك زياده عن اللزوم ده يعتبر ميزه ولا عيب؟ اصلا لما تيجي تفكر فيها ممكن تقول اه طبعا دي ميزه وحاجه جميله وحاجه بتاع، بس في بعض المواقف بتلاقي لا، يعني لا انا عايز يبقى عنده شويه خصوصيه برضو، يعني مش عايز ابقى كتاب مفتوح كده قدام الشخص اللي قدامي طول الوقت، لا انا الحته دي كنت عايز اخبيها مش عايزك تعرفها يا اخي. فهي ميزه ولا عيب؟ وبعد ما تقول لي ميزه ولا عيب عايز اعرف مين هو الشخص ده بالنسبه لك، مين الحد اللي يعتبر او انت بتعتبره فهمك زياده عن اللزوم. يلا عندنا موضوع، عندنا وش وظهر، عندنا تورنيدو، عندنا سهره قويه جدا من دلوقتي لغايه الساعه 3 صباحا، كل ده فما فيش نوم. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. نسمع اول اغنيه راجعين ومكملين ما فيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. طيب رجعنا من جديد، عايزين بقى نبدأ نشرح الموضوع بتاعنا أكتر، خصوصا أنا اتكلمت عنه كلمتين وانتوا بدأتوا تقولوا إجابات على طول. النهاردة بتكلم وبقول إن يبقى في حد فهمك زيادة عن اللزوم، ده ميزة ولا عيب ومين هو؟ أوقات كتير جدا الواحد بيتمنى يقول لك يا سلام على رأي أنغام كده، يا ريتك فهمني، يعني يا ريت لو في واحد في الدنيا فهمني. فهمني دي يعني ايه؟ مش اللي هو يعني بنحب نفس الخروجات وبنحب نفس الأكل وبنحب نفس الشرب وبنحب نفس الأماكن ونفس نوعية الأفلام ونفس نوعية المزيكا، مش هو ده. لا، ان انت ممكن يكون قدامك بني آدم بيفهمك من غير ما تتكلم، زي ما بيقولوا كده ايه، من نظرة عين يعني. ما او حتى ممكن لو انت يعني اقول لك ايه، لو انت نايم وهو في مكان تاني خالص ممكن يكلمك يقول لك ايه، انا حاسس ان انت متضايق، وهو لا شايفك ولا سمعك ولا حاسس ولا حاجه خالص، بس هو حاسس بيك. ان يبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم، حاسس بيك زياده عن اللزوم، دي ميزه ولا عيب؟ ساعات طبعا المفهوم الطبيعي للقصه دي ان يقول لك والله دي ميزه، حد يفهمه اليومين دول، يعني ده يا ريت. ممكن بقى الواحد بس يبقى عنده واحد اتنين، زي ما بقول لكم في بعض الحالات النادره جدا ممكن يبقوا ثلاثة، لكن اعتقد ما فيش اكتر من كده. بس في بعض الاوقات الواحد لما يجي يفكر بيبقى عنده شويه خصوصيه او عنده شويه حاجات كده، اللي هو ما انا برضو مش عايز حياتي تبقى على المشاعل الدرجات دي، او عايز ان كل حاجه تبقى مفهومه وكل حاجه تبقى معروفه، او مش معقوله كل حاجه بحسها او بفكر فيها او بتيجي ببالي انت فاهمها للدرجات دي، ما انا برضو عايز شويه خصوصيه. فساعات الواحد بيحس ان الموضوع ده لا، ده ممكن يقلب عيب، يعني ممكن مش عيب اللي هو حاجه غلط، لا يعني قصدي ان هي تبقى يعني حاجه مش احسن حاجه بالنسبه لك، او مش اكتر شعور انت حابه، اللي هو لا يعني اللي هو بمعنى اصح كده بالعاميه، حل عني شويه يعني، ما حلو احنا فاهمين بعض واصحاب واخوات وحبايب ومعارف وعشره وعيش وملح وواكلين شاربين اكلين مع بعض كل حاجه ماشي، ما عنديش مشكله، ولكن اللي هو طب حابه بقى ليه؟ لان ساعات برضو بنوصل للمرحلة بتاعت ايه، انا اعلم عنك الكثير، عارفين المشهد اللي هو بتاع طول الظلام خلاص في الاخر خالص، الفنان عادل امام والفنان رياض الخولي، قال له انا اعلم عنك الكثير وقال له انا ايضا اعلم عنك الكثير. فساعات بقى لما الاتنين دول بيقلبوا على بعض، هنا بقى بنوصل لمرحلة ان ايه، الموضوع بقى عيب او الموضوع بقى فيه مشكلة، اللي هو انا اعلم عنك الكثير. وعلى فكرة القلب دي ممكن تحصل بعد سنين، يعني في ناس ممكن يبقى مثلا فاهمين بعض بقالهم 16 17 18 سنة، وبعدين يجي شطان كده ما بينهم يقلب الدنيا رأسا على عقب، وتلاقي الموضوع كله تحول. ففجأة بتحس ان هو كون ان كان في حد فاهمك زيادة عن اللزوم، قريب منك قوي زيادة عن اللزوم، ده طلع ان هو كان عيب ما كانتش ميزة. طبعا ده مش بيخليك انك طول الوقت يعني مدي اخوانا للناس، لا، بس ساعات بقى بتحس ان هو ايه، انا المفروض ما كنتش اعمل كذا، والمفروض ما كنتش اعرفه كذا، والمفروض ما كنتش اقوله كذا، والمفروض ما كنتش ابقى كتاب مفتوح قوي كده، ما هو دلوقتي عارف انا بفكر ازاي وهعمل ايه وباكل ايه وبشرب ايه ومتضايق ولا مش متضايق. انا ما كنتش برضو عايز ابقى بالوضوح ده، موضوع ما تيجي تقعد تفكر فيه محير جدا، وليه وجهات نظر كتير وليه ابعاد كتير وليه زوايا كتير، ولكن ايه الصح بتاعه ما تعرفش، طب ايه الغلط بتاعه ما تعرفش، يعني هل ما خليش حد قريب مني عشان ما نوصلش للمرحله دي، طب هو ده مش حلو، طب اخلي ناس كتير قريبه مني عشان يبقى دايما الناس حواليا وابقى انا حوالين الناس ويبقى في ناس قريبين مني، طب ما انت برضو كده حياتك مفتوحه زياده عن اللزوم. حاجه غريبه جدا، موضوع بجد لما نيجي نقعد نفكر فيه ما تقدرش تفهم ميزه ولا عيب ان حد يبقى فاهمك زياده عن اللزوم. وطبعا هبقى عايز اعرف مين هو الشخص ده. المهم تعالوا بقى نروح نشوف اخبار رسائل ايه، عشان عندنا حاجات كتير قوي ربنا يقدرنا كده عليها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، احلى ما فيش نوم واحلى سهره مع بابا عبده ورقيه عماله مش عارف عماله تعمل ايه كده، وهي بتلعب دومنا مع بابا عبده، وعايزين اغنيه لمحمد فؤاد، وبرشح اليسا، والوحيد اللي بيفهمني زوجي، هو قاعد جنبي اهو، بس حساها عيب مش ميزه لانها بتكون نقطه ضعف. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، دي اميره حسن منوره الدنيا كلها يا اميره. في كمان ام روجي منوره الدنيا كلها، بتقول لي تامر عاشور. طبعا انا عايز اقول لكم على حاجه، انا اول ما قلت تامر عاشور ولا اليسا انا مش قادر اقول لكم على الوضع دلوقتي عامل ازاي. الموضوع النهاردة هيكون فيه ضرب نار جامد جدا، لان الاصوات يعني لغاية دلوقتي ناس كتير قوي تامر عاشور وناس كتير قوي اليسا، فهنرسى عليه الله اعلم. تقولي هو فعلا الموضوع محير لكن شيء جميل طبعا لو اللي قدامي فهمني، اللي بيفهم بيريح. بس نلاقيه فين يا حس؟ موجود يا ماما، موجود، خش يعني في اي حته والله هتلاقيه موجود. بس المهم ان الواحد ينقي حاجه عدله، هي دي المهمه. في عندي داليا هادي منوره الدنيا كلها، بتقول احلى حاجه لو حد بيحبك بجد يبقى فاهمك قوي، لان كده هيحاول يعمل اللي يبسطك ويبعد عن اللي بيضايقك. يبقى عيب فقط لو اللي فاهمك ده هيستخدم نقاط ضعفك ضدك، ده كلام مظبوط. بتقول انا ببقى فاهمه جوزي جدا جدا، بس زي ما بتقول بيتضايق، بيقول ما بحبش ابقى كتاب مفتوح كده. بفهم اللي عايز يقوله والله من قبل ما يقوله، وهو بيحب يبقى غامض ومستغربه ليه بجد بيتضايق، ويا ريته يفهمني كده. وبترشح ايه لسه ان هي تبقى موجوده معانا النهارده؟ والله هو اصل عارفه موضوع ان الواحد يحس ان هو عايز برضو يبقى فيه سن غموض، ده خلاص برضو هو شعور لطيف. يعني اصل انت يعني عارف لو انت مثلا ايه، حد جاي يسالك تشرب شاي ولا قهوه، هعمل لك قهوه. طب انا عايز اختار، يعني ممكن اختار مره، ما ممكن اقول لك شاي، انا فعلا كنت عايز قهوه من جوايا، بس هو طب ما انا ممكن اقول لك شاي. يعني ليه فهماني اول الدرجات؟ يعني مش مديني فرصه للاختيار حتى. فيمكن احنا كرجاله ساعات بنحب كده، يعني بنحب برضو يبقى فيه شويه سسبنس كده في الاداء، في الاحساس، في الحاجات. في كمان عندي الاستاذه فيروز، ماما فهماني قوي ساعات ببقى جايه من بره مثلا، حصل معايا حاجه مش عايزه اقول، بتقول لي في ايه، اقول لها ما فيش، تقول لي لا في، وبعد كده بعترف. وبرده ملك اختي عارفاني قوي اكتر من اكتر اتنين عارفيني هم. وخلي اليسا هي تبقى موجوده النهارده، وبتقول هي ميزه وعيب في نفس الوقت، ساعات بتبقى عايز حد يفهمك وساعات بتبقى عايز حد يسيبك في حالك. طيب انا لسه طبعا بقى ايه، مش هطول عليكم اكتر من كده، لسه هنرجع طبعا هنكمل الرسائل. ولكن شفتوا بقى هو ده انا بتكلم فيه النهارده. الموضوع بتاع النهارده ده على فكره انا فكرت فيه كتير قبل ما نتكلم، هل اصلا اعمله موضوع للحلقه ولا الموضوع ممكن ما يبقاش حلو او ما تفهموهوش او ما يوصلكوش زي ما هو وصل لي. فهو ما شاء الله وصل لكم من اول كلمتين انا قلتهم. الموضوع غريب، ما تقدرش تفهم ميزه ولا عيب ان حد يبقى فاهمك قوي زياده عن اللزوم كده، قاريك زياده عن اللزوم، فاهم اللي بتفكر فيه حتى لو انت قاعد ساكت. هي حاجة حلوة، بس طب ما انا برضو عايز ابقى انا لوحدي ساعات، ببقى عايز له ابقى لوحدي، مش عايز حد معايا، عايز يبقى الحتة دي محدش يعرف عنها حد حاجة غيري، من حقي يعني. حاجة غريبة، ميزة ولا عيب؟ ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. نسمع الاغنية، راجعين مكملين مفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

0: حلوة تنومي يلا
1: مع حسام عصام ما فيش نوم على الراديو 90 90. ما فيش نوم على الراديو 90 90. هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام وشرحنا الموضوع اللينك اللي فات. انا بكتفي ان احنا نشرح على مدار لينك واحد شرح مفصل جدا وبعد كده نقعد بقى نشوف الاراء ونشوف الرسائل ونشوف كل حاجه على مدار الثلاث ساعات. طيب دلوقتي بقى تعالوا نروح للرسائل عشان عندنا بقى رسائل كتير قوي وحاجات كتير متاخره، بس انا عارف ان انتوا هتعذروني واحده واحده واحنا لسه قاعدين مع بعض، لسه قدامنا ساعتين ونص ما ورناش اي حاجه. عندي مايا عصام بتقول ممكن اغنيه حواليك او ويلموني لعمرو دياب، حلوين والله الاغنيتين والنبي طالعين الاغنيتين. وبتقولي تامر عاشور طبعا في التورنيدو وش وظهر روعه تسلم ايدك. بتقول اما بالنسبه للموضوع بحيك طبعا على اختيارك الراقي للموضوعات اللي بتتكلم فيها. انا بالنسبه لي ان حد يفهمني جدا من غير ما اتكلم هو ياسر جوزي، وده بالنسبه لي ميزه عشان ناثر على بعض المسافات. حلو ده. وقالت لك ليه يعني مش بس مين، لقيت لك ليه كمان عشان نقصر المسافات، هل ناقصين وجع قلب؟ مهم بتقول نقصر على بعض المسافات في التعامل مع بعض، بيكون هو فاهم ايه اللي هيضايقني وايه اللي مش هيضايقني. انا في العموم برضو بتقول اما في العموم برضو ميزة عشان ساعات كتير بيبقى حوالينا ناس ما بيكونوش عارفين، ما بيبقاش عارفين نتكلم قدامهم، فهو بيكون فاهم جدا انا مالي بالظبط. انا من الناس اللي وشهم بيبان عليه، فهو بيكون فاهم انا مالي بالظبط وبيسندني في القعدة. يا رب دايما سندين بعض كده. في كمان منى يوسف بتقول طبعا تامر عاشور. في كمان ايمي احمد بتقول لي تامر عاشور وحسام ومساء السعاده عليك، واخيرا مفيش نوم من تاني. اوعى تكون ناسي ان ده الاكونت الاساسي. لا فاكر طبعا. وممكن عمرو دياب اي حاجه من اي البوم ويلوموني او نور العين. طيب هو واضح ان في اقبال على ويلوموني تحديدا النهارده. حاضر عيني الاثنين. في كمان مساء القمر ويا ريت اليسا الملكه تكون هي موجوده النهارده، دي اماني سعيد. مش انا بقول لكم الاختيار النهارده صعب قوي. في عندي هديل حلمي بتقول انا بحب قوي اغنيه روح السمارة عشان بتفكرني دايما بصاحبتي السودانيه السمراء العسل وهي كانت بتحب تسمعها دايما. ايوه اسمها ايه بعد كل الالقاب دي؟ المهم يعني بتقول انا محتاره بصراحه ما بين اليسا وتامر عاشور، يعني يا ريت لو ينفع نقسم التورنيه نصين، لو مش هينفع يبقى هختار اليسا. طيب في كمان صباح الخير يا حسام عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. دي ساره رقم اخره 17. انا الحمد لله طول ما انا معاك وانا كويس. مساء الهنا والسرور وحشتنا كتير حلقه مفيش نوم، اظن انها ميزه والله. اخويا مثلا من نبره صوتي في التليفون ممكن يحس ان في حاجه غلط او انه قال حاجه ضايقتني، اظن ان دي ميزه عشان بوفر عليها ان انا اشرح اللي بفكر فيه او اللي حاسس بيه. والتورنيدو لإليسا اكيد، ويا ريت لو تجيب اغنيه انا الحبيب لمحمد عطيه لو موجود عندك طبعا. نداء يونس حبيبي يا يونس منور الدنيا كلها. مساء الخير يا حسام، عارف الموضوع ده بجد حلو قوي خصوصا لما بكون متضايقه، بنتي بتفهمني من نظرة وابني ساعات، بس عيبه ان الواحد بيبقى مفضوح وعايز اسمع حاجة لبهاء سلطان. ما هي دي الفكرة. وانا ليه قلت ان الموضوع ساعات يبقى ميزة وساعات يبقى عيب؟ لان ساعات برضو يعني ماشي، ممكن لو هستخدم نفس التعبير اللي قلتيه ممكن الواحد يبقى مفضوح ساعات في شوية حاجات، بس مش طول الوقت كده. ما انا برضو عايز يعني يومين ثلاثة بقى فيهم شوية خصوصية، يعني حبة بس، يعني هبابة من الخصوصية وخصوصا من الحته الذات، يعني ابقى انا مع ذاتي كده انا حر. احنا النهارده بنتكلم وبنقول ان يبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم، ده ميزه ولا عيب ومين هو؟ ماشي نكمل الرسائل. في كمان انا بالنسبه لي الموضوع ميزه عندي ماما، يعني مثلا ببقى قاعده في اوضتي وببقى نفسي في كوبايه شاي الاقيها جايبها لي وجايه تقول لي دي ليكي. ومعلش جيت متاخره شويه بس فدايه ماشي. واختار طب سيبي لي حاجه اقولها. وهختار تامر عاشور طبعا، واخويا زياد بيسلم عليك كتير. قلت كل حاجه ما عدا اسمك رقم اخره 31. خش بقى اكتبي لي اسمك ايه. الموضوع فعلا حلو جدا وهتلاقي فيه اراء كتير. دي داليا هادي. ما هي دي الفكره، الموضوع فعلا فيه اراء كتير جدا. نادر بيقول لو فهمك وحسك زي ما بتقول هتعرف انت انك بتحتاج مساحه ويديها لك. ما هو برضو خد بالك يا نادر، انت قلت حاجه حلوه قوي. يعني انت قصدك ان البني ادم اللي هو فهمني زياده عن اللزوم ده ممكن يفهم ان انا دلوقتي عايز ابقى لوحدي شويه، بس خد بالك هو ساعتها هو بيبقى ما بين نارين. ليه ما بين نارين؟ اللي هو ما هو عايز يسيبك لوحدك، انت مش هتبقى، انت في الغالب مش هتبقى عايز تبقى لوحدك وانت مبسوط، انت في الغالب وانت متضايق. فهو بيبقى ما بين نارين، ازاي صاحبي او ازاي انتيمي او ازاي الشخص اللي قريب او اخويا او ايا كان اللي قريب مني قوي ده، ازاي اسيبه وهو متضايق؟ ما ممكن يفتكر ان انا مش عايز اسنده في الوقت اللي هو متضايق فيه ده، فلا انا لازم اكون موجود جنبه. يعني هو ممكن يكون فهم الحته اللي انت بتتكلم عليها دي، بس في نفس الوقت هو مش هينفع يعمل ده عشان خاطر ممكن انت تفهمه غلط، هو برضو هيبقى الاختيار بالنسبه له صعب. تسلم ايدك على اغنيه رامي صبري دي عائشه، ربنا يخليك يا رب. غدا منصور من اسماعيليه منوره الدنيا، تقول مساء الروقان، انا ما بحبش السهر والله احس، بس سهرت النهارده عشان ما ينفعش نفوت احلى صحبه. احنا معاك على طول، الموضوع جميل قوي ومحير، نعمل ايه؟ نفضفض ولا نبقى معزولين؟ احتارنا والله. دي غدا منصور. والله هو الموضوع مش الفضفضه يا غدا، هو الموضوع ممكن يبقى في حد زي ما بيقول كده فاهمك زياده عن اللزوم من غير ما تكون بتتكلم معاه. ممكن تلاقي انت في بلد وهو في بلد اصلا، انت في محافظه وهو في محافظه اصلا برضو، ولكن الاحساس اللي ربنا بيديه للبني ادم بشخص اخر ده مش مرتبط خالص بالتواجد الجسدي، يعني اللي هو لازم يكون قدامي او لازم اكون شايفه او لازم اكون بقابله او بكلمه او بشوفه كل يوم، لا خالص. ممكن حد يبقى بعيد عنك الاف الكيلومترات لكن انت حاسس ان هو دلوقتي ممكن يكون في محنه، ممكن يكون في ضيقه، قلبك قال لك كده، فتلاقي نفسك بتكلمه تقول له مالك، تقول لك انت عرفت اني، يقول لك حسيت. صح، مش دي بتحصل يا حسن؟ انا عايز افكرك باغنيه كنت طالبها من ساعه منى والباميه، ياه، اغنيه صاحبي. اغنيه صاحبي وبهديه لصاحب العمر والطفوله طارق نور. ده مين اللي باعت ده؟ الاستاذ العلامه، ده مصطفى حبيبي يا درش. طب انت عارف في كام اغنيه اسمها صاحبي؟ ولا انت قصدك بتاعت بهاء سلطان ولا بتاعت مين؟ قول لي بس بتاعت مين اللي انت عايزها وانا اجيبها لك. حاضر. طيب في عندي كمان الاستاذه ضحى منوره الدنيا، بتقولي بالنسبه للموضوع هو مختلف شويه، يعني يبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم دي ميزه مش عيب، دي راحه. راحه انك ما تحتاجش تشرح كل حاجه، وان نظره واحده منك تكفي ان هي توصل احساسك كله، بس في نفس الوقت مخيفه شويه، لان الشخص اللي فاهمك بعمق بيشوف الحاجات اللي بتحاول تخبيها عن العالم كله، فلو كان بيحبك بصدق تبقى اجمل ميزه في الدنيا، ولو لا تبقى اكبر نقطه ضعف. ده رايي يعني فعلا متكامل وصح 100%. هند حمدي منوره الدنيا كلها، ميرسي على الصوره اللي انت بعتها لي، وبتقول لي ان يبقى في حد فاهمني بتريح. انا دايما لما بكلم صاحبتي بتكون فاهمه اللي عايز اقوله وحاسه بيا، فبتوفر عليا كلام كتير. وماما كل لما اكون هقول حاجه تقولها معايا، بقول لها انت قاعده في دماغي. لا، هي بنقول حاجه تانية في اللحظه، بيقول في حد هيفتن علينا، لما اتنين بيقولوا نفس الكلمه في نفس الوقت يقول لك في حد هيفتن علينا. شويه معتقدات كلها، بس يعني ايه، ربنا يخليكم لبعض في جميع الاحوال. طيب تعالوا نسمع الاغنيه اللي جايه، هنرجع بعدها على طول. احنا لسه النهارده عندنا اغاني كتير زي ما قلت لكم، النهارده عندنا وش وظهر، عندنا البوم حميد الشاعري روح السمار اللي كان انتاج 2006، البوم عدى عليه 20 سنه بالظبط. عايز اقول لكم الالبوم ده انا بحضره امبارح، قلت ياه 20 سنه عدوا الالبوم ده، يعني اصل الالبوم ده في ولا ملوش لازم، بس المهم يعني عدى عليه 20 سنه. التورنيه النهارده ما بين اثنين من النجوم الكبار جدا، ما بين تامر عاشور وما بين اليسا، يا ترى هتختاروا مين؟ اصوات كتيره جدا رايحه لتامر عاشور، اصوات كتيره جدا رايحه لاليسا، يا ترى هتختاروا مين؟ ده اللي هنستقر عليه الساعه 2 بالليل بالظبط. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94، راجعين ومكملين مفيش نوم.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا بنتقابل في مفيش نوم على الراديو 90-90. لسه معاكم حسام عصام، مكملين كلامنا في الموضوع المحير. موضوع المحير بتاعنا النهاردة المحير بالنسبة لي وبالنسبة لكم وبالنسبة لكل حد فينا، والمحير أكتر من الموضوع موضوع تامر عاشور ولا إليسا. يعني عايز أقول لكم موضوع صعب جدا. الأصوات دلوقتي بالنسبة لي 50% 50% لغاية دلوقتي، بس لسه يعني فاضل ساعة وربع، فاحنا لسه قدامنا برضو فرصة لحسم الموضوع. طيب عايز اروح للفان بيج، معلش نقرا كده منه شويه حاجات عشان اتاخرت عليهم جامد. برنسيس ايمي منور الدنيا كلها، بتقول احلى تورنيه والموضوع حلو قوي، ربنا يخليك يا رب. دعاء عبد الملك، مساء الفل والنور والهنا والسرور يا نجم النجوم، ربنا يخليك منور الدنيا. يا اهلا يا اهلا. كمان عندي نورهان عبدين بتقول ان شاء الله حلقه حلوه كالعاده ويبقى دايما احلى برنامج وتورنيدو مع تامر عاشور. كمان عندي جهاد خالد تمسي علينا، مساء الفل والهنا والسعاده عليك، ميرسي على الدعوات الحلوه. بتقول التورنيدو النهارده شيرين عبد الوهاب، اعتقد عشان بعت من بدري بس. وبيقول عايزه اغنيه ياسمين علي بتاع الورد ومنوره طبعا الدنيا كلها. عندي داليا الهادي بتقول مبسوطه ان احنا جايين الكابو النهارده، او حميد الشاعري في وش وظهر. ايمان ابراهيم محمد بتقول لي مفيش، ان يبقى فيه حد فهمك زياده عن اللزوم مفيش اصلا. هو طبعا على فكره ده مش حاجه غريبه، يعني اصل الحته اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي يعني في اخوات ما بيبقاش في ما بينهم الدرجه دي، من ان هو يبقى فاهمك زياده عن اللزوم. ممكن تلاقي بقى واحد من بلاد ما وراء الدائري هو اللي عنده الحته دي، يعني سبحان الله. واخوك ما فيش، اختك ما فيش، يعني ساعات كده. رحاب شوقي بتقول إليسا عبير شميس منور الدنيا كلها ودايما مشاركتها القويه الجامده. مروه عبد الحليم فرغالي طبعا عامله برده مجهود خطير. احمد السيد خضير منور الدنيا كلها، مساء الفل عليكم، ميرسي على كل المجهود الجامد جدا اللي انت عامله ده. رانيا نبيل طبعا مجهودها يعني في على الفان بيج وفي الكواليس اكتر من رائع واكتر من كبير. عندي كمان ميرا سيد منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليك. نرجع بقى مره ثانيه للواتساب ونشوف اخبار الاراء. ايميليا محمد هي اللي كانت بتقول جيت متاخره شويه بس فدايه، هي دي ايميليا محمد. ماشي يا استاذه ايميليا منوره الدنيا. حبيبي حس منور الدنيا نجم، ومايو فريده وسجا بيسلموا عليك كتير. ده كابتن سعيد منور الدنيا كلها. ابو كباتن حبيبي اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. صباح الورد والفل والياسمين واستاذ حسام، وحشتنا كتير قوي. دي هبه، مش في كل الاوقات بتكون ميزه. ممكن اختار تامر عاشور وإليسا لان الاختيار صعب قوي. ما شاء الله تختار الاثنين، طب كويس، حاجه حلوه قوي. طب احنا ليه يعني ليه هنختار بقى اساسا؟ ما نلعب الاثنين وخلاص. حاضر، بس برضو الاجابه اللي انت جاوبتها لي يا استاذه هبه دي مش واضحه، يعني الاجابتين من بسم الله ما شاء الله من مش واضحين. لا تامر عاشور ولا إليسا وضحتي لي، وبتقول مش في كل الاوقات بتبقى ميزه. ماشي، انا عايز اعرف هو في حد اصلا ولا لا، يعني قولي لي الاول في حد ولا لا وبعد كده نتناقش في الجزئيه الثانيه. مساء الفل على عيونك يا همسن. بص يا سيدي، موضوع النهارده صعب قوي، لكن الناس اللي فهماني بالترتيب هم امي ثم مراتي ثم اصدقائي المقربين جدا جدا، ودي ميزه مش عيب. بس لو حد تاني بيبقى نقطه ضعف كبيره جدا. الخصوصيه ساعات بتبقى مطلوبه جدا. وتامر عاشور طبعا النهارده في التورنيدو، والبوم حميدي جنن وشكرا مقدما. ده احمد العارف حبيبي ابو حميد منور الدنيا كلها، مساء الفل. مصطفى حاضر، هجيب لك الاغنيه بتاعت بهاء حالا دلوقتي، عينينا الاثنين. طيب في عندنا هفكرك، ده مين؟ ده مايكل بيقول هفكرك لما هشام الجخ قال ومين يقفشني غير امي، دي خبزاني وعجناني وخلعه بايديها سناني. بيقول ميزه لو حب مش فضول، وعيب لان بيكون ظهرنا مكشوف، واقل ضربه هتاثر فينا لانها من القريب. الاعداء اتغيروا عن زمان يا حسام، حتى لو ما يعرفش عنك حاجه ممكن يخترعوا حاجات. والله رايك صح، والله رايك صح وكلامك كله حلو. صباح الخير. هختار إليسا، واكتر حد بيفهمني هي مامتي، وممكن اغنيه بشرة خير، ده رقم اخره 16. حاضر، يا ريت نكتب اسامينا طبعا. وفاء منور الدنيا كلها بتقول رغم حب الشديد جدا لتامر عاشور بس مش طالبه دموع، خلينا في رومانسيه بتاعت إليسا وحمائي وجمال ويسلم ذوقك. يا جماعه انتوا ليه ظالمين تامر عاشور؟ ليه؟ هو مين اللي قال عشت معاك حكايات؟ مش تامر عاشور. هو مين اللي قال بيك كبير؟ مش تامر عاشور. هنفضل طول الوقت زانقين الراجل وحاطينه في الزوم بتاعت الحته ان هو النكد النكد النكد، ليه بس كده؟ هنفضل لغايه امتى ظالمين الراجل كده؟ ده قمر، تامر عاشور ده قمر والله العظيم.
يعني بقى ما بناخد فكرة بس عن حد، لا عنده، عنده حاجات رومانسية كتير جدا، قصر بعيد، ومين اللي مغني الحاجات دي؟ مش معقول يا جماعة. طيب في مي بتقول يا فعلا بس ولا يهمك احنا لسه صغيرين، احنا يا دوبك في اواخر العشرينات. طبعا طبعا انا خدت بالي. في عندي الاستاذة ريم بتقول ممكن تجيب لي النهاردة اغنية كارول سماحة اهمالك ليا، او في اي يوم، بس المهم تجيبها لي. حاضر. اغنية رامي صبري جميلة جدا بالنسبة للموضوع، حلو لان الراحة بتيجي من حد فاهمك من سكوتك. ما هو طبعا، وبتقول تامر عاشور، اختار تامر عاشور. طيب هو طبعا الكلام مظبوط، بس هل انه يبقى في حد فاهمني من سكوتي ده؟ يعني انا بقيت سكت هو فاهمني كويس. طب ما هو في بعض شويه اوقات كده انا عايز ابقى في الكلوز زون بتاعتي، يعني منطقه مغلقه، يعني احط كده شريط اصفر اللي هو بتاع العمليات ده، عارفينه؟ يعني اللي هو مثلا ايه بتاع الاسعاف ده، في افلام الانجليش يحط لك شريط اصفر كده اللي هو ايه، ممنوع الاقتراب او التصوير في الحته دي، منطقه كده محظوره. سيبني دلوقتي لوحدي، عايز اقعد في الحته دي لوحدي يا اخي. انا عارف ان انت فاهمني وعارف انا بعمل ايه وكل حاجه، بس يعني معلش عايز احس ان انا شويه كده الرجل الغامض بسلامته، يعني من حقي ان انا احس بكده. طيب في كمان منى بلال منوره الدنيا كلها، مساء الفل، بتقول تحفه الاغنيه والموضوع حلو جدا، كلامك لطيف جدا يعني بجد حقيقي والله كل اللي قلته فعلا. الواحد فعلا بيكون احيانا بيكون من كتر ما هو متضايق مش قادر يتكلم مع حد، ولو هيتكلم بيبقى محتاج يكون الشخص فاهمه عشان بيكون مش قادر يشرح ويتكلم كتير. وانا هختار اليسا، وتحفه الاغنيه اول مره اسمعها، خطيره بجد، ليها اغنيه حمائي اللي فاتت. طيب الحمد لله يا رب دايما تكون مبسوطه كده بكل الاغاني يا منى، ربنا يخليك يا رب منوراني. اجمد حسام واحلى برنامج، وممكن امير عيد، وعايزه كمان وهي ذكريات لعمرو دياب، وكنت بتعب بس مش بترد، انا رديت اهو، بس انا مش زعلان، عارفه انك مضغوط، دي ملك. وبقول اختار اليسا، وماما فهماني دي ميزه عشان ما نرغيش كتير، وعايزه اغنيه حلي حلي الحماية عشان ما نرغيش كتير، عشان نقص الكلى يعني. طب ما تيجوا كتير، يعني ايه المشكله؟ يعني ما فيش اجمل من واحد يقعد يرغي كده مع ابوه او امه او كده. صباح الفل والهنا على جان الراديو، ربنا يكرمك يا رب. ده مين اللي بعد دي؟ رقم اخره 3 4. دي هند من اسكندريه، ربنا يخليك يا هند. طول النهارده عيد ميلاد الاستاذ عبد الناصر ناصف، والاسطى عبد العظيم زكي، موقف سيدي جابر، وصاحبتي وفاء عبد الفتاح وجوزها سامح، منورين الدنيا كلها، ميرسي على رسالتك الحلوه جدا. عندي كمان مدام امل من اسكندريه، طول مساء الورد والفل والياسمين على الناس الغاليين، انا سهران النهارده عشان اسمع البرنامج بتاعك. هو الموضوع ده ليه ميزه حلوه، يعني انا محمد ابني لما بكون عايز اقول له حاجه وفي ناس قاعده مش عارف اقولها، ابص له يفهم انا عايز اقول له ايه. يا ريت تبقى اليسا هي اللي موجوده النهارده، ويا ريت تشغل اغنيه عامر منيب، الله عليك. حاضر. طيب انتوا واخدين بالكم من حاجه؟ واخدين بالكم ان لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي في ناس كتيرة جدا بتقول ان هي ميزة، ان يبقى في حد فاهمك زيادة عن اللزوم، وفي ناس كتيرة جدا برضو شايف ان هو عيب، يعني لا عايز برضو شوية وقت كده بقى احس ان انا فيهم، لا مش عايز حد يقرب، ممنوع، يعني لا ما تفهمنيش، لا ما تبصليش، لا ما تجاوبنيش، لا ما كله، لا لا لو سمحت من فضلك اقعد لوحدي بعد اذنك، من لا انت لا اللي انت فهمته غلط، لا لا ما تعملش نفسك ابو العريف، لا ما غلط برضو حتى لو صح غلط، عايز ابقى لوحدي شويه يا اخي، عايز ابقى حته كده بعد اذنك. فهي ميزه ولا عيب؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسال عليه النهارده، ان يبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين ومكملين مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على راديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين كلامنا في الموضوع المحير جدا اللي رايح في 7000 اتجاه. بس يعني ممكن في الاخر مش عيب ان احنا نروح في 7000 اتجاه ويبقى كلهم صح، وممكن نستقر على شويه حاجات. بفكركم ان احنا النهارده عندنا في وش وظهر عندنا البوم حميد الشاعري روح السماره اللي عدى عليه 20 سنه، كان انتاج 2006، والالبوم ده فيه 12 اغنيه. التورنيدو النهارده محير جدا ما بين اتنين من النجوم، هنسمع لهم ساعه كامله من الاغاني، ولكن ما بنسمعش الاغاني كامله وورا بعض وخلاص، لا بنسمعها ميكسات على مدار الساعه دي. بكون موجود معاكم جوه الاستوديو بنلعب الميكسات دي لايف. تامر عاشور ولا إليسا هيكون نجم التورنيدو النهارده؟ إليسا إليسا إليسا رقم اخره 66. ادي مايا بتقول قوه الامهات طبعا ان هي بتعرف كل حاجه حتى من غير ما اقولها، نفسي في حبه خصوصيه افكر لوحدي. طيب ربنا يخليها لي، ربنا يخليها لك يا رب. ومعلش طالبه اغنيه خدني على قد عالي بس عشان المذاكره. في اغنيه بتقول يلا يا سماره هنطير طياره، ما اعرفش اسمها ايه ومين غناها. لا مش مهم تعرف اسمها ايه، ولا مش ولا مهم برضو تعرف عشان تذاكري حتى. يعني طير يا سماره هنطير طياره وسماره سمرتي يا شيخ يا شيخ، عمال اجيب لكم اغاني كويسه. لا عاوز ذكري عاوز ذكري حلو كده حلو كده، ما تختاريش اغاني. وبتقول اختيار الموضوع تحفه، لسه دماغي كانت بتسوحني في نفس الموضوع. وعلى فكره برضو عندي صديقه بتعرفني من صوتي، هي جنى، مبسوطه جدا ان هي موجوده في حياتي. طيب افتكري، طب يعني حاضر انا برضو قلبي ما فيش فايده فيه. طب افتكري يعني مين اللي بيغني الاغنيه وهشوفها لو موجوده عندي. حاضر، ولو انا شك ان الاغنيه دي تكون يعني عربي اصلا. طالبه اغنيه سوداني ولا عايزه مني ايه؟ اكتر حد فهمني زياده عن اللزوم ماما الغاليه وصاحبتي ام ادهم ونورين. واختار اليسا. دي مين بقى؟ دي هند من اسكندريه. وبصوا طبعا يا جماعه، الام كمان اكتر من الاب، تمام؟ الام دي يعني يعني نقطه، ومش هنقولها من اول السطر، لا هنقلب الصفحه. يعني يعني يعني في صفحه مكتوب فيها الام، خلاص دي اكتر حد بيفهم في الدنيا كلها وبيحس بيك في الدنيا كلها، ده عمر مفروغ منه. احنا بنشوف مين تاني غير الام؟ يعني الام ده موضوع يعني محسوم ما فيهوش كلام اصلا. صباح الفل عليك، موضوع مهم وجميل. انا اكتر حد بيفهمني من عينيا، لان اي حاجه بتبان على طول على وشي للاسف مش بعرف اخبيه اي انطباع. لكن اكتر حد بيفهم اللي جوايا فهو محمد خصيبي. وعايز اسمع لو سمحت اغنيه كذاب ونص، ونص كلامك كذب، اللي اتغنت في فيلم وحوش المينا. دي هنا من اسكندريه. طالبه التورنيدو لإليسا. انتوا مالكم النهارده؟ ايه الاغاني اللي جوه في ايه؟ اصل برضه ساعات حسب الغداء اللي انت اتغديتي، اصل يوم الجمعه انتوا عارفين بيبقى فيه شويه اكلات تقيله خلاص، ففي توديك في حتت كده برضه ما تفهمهاش. اجيب انا منين اغنيه وحوش المينا دلوقتي؟ يعني اجيبها منين؟ وبطولة مين فيلم وحوش المينا؟ عشان مش حاضرني دلوقتي. لا اله الا الله. يفضل عبد ويبقى الله. دلوقتي ممكن التورنيدو تامر عاشور دي مروه مكارم. حاضر، انا الاثنين كبه تامر عاشور طبعا مليون الف مره، يعني كتير جدا. صباح الفل عليك يا نجم الاذاعه، وان شاء الله تلفزيون والقنوات الفضائيه. وحشتني جدا يا حسام. اختار اليسا. ده مين؟ ده جرح يا حبيبي، جرح منور الدنيا كلها صديقي، مرسي على الكلام الحلو. في كمان هي كلمات الاغنيه بتقول يلا بينا يلا بينا الشمس الشموسه طله وبتنده علينا. دي مايا هي اللي طالبه. انت عايزه دلوقتي اجيب لك الشموسه طله دلوقتي الساعه 1 بالليل؟ مايا خشي ذاكري، مش هتكلم اكتر من كده. هي كلمه واحده، هي كلمه واحده، خشي ذاكري بس، مش هقول حاجه تانيه اكتر من كده. احلى برنامج. ونقسم البلد نصين لو ينفع، نص ونص. وممكن اغنيه حلي حلي الحماقي. ودي مين؟ دي فيروز هي اللي بعت. لا مش هقسم البلد نصين. احنا ساعات بنعمل الحركه دي ان احنا نقسم البلد نصين، بس لا مش عايز اعمل كده النهارده، لازم حد ينتصر. يا تامر عاشور يا اليسا، اختاروا واحد فيهم. وخدوا بالكم من حاجه، تامر عاشور واليسا الاثنين عندهم اغاني فرايحي، الاثنين عندهم اغاني دراما او حزيني او 550 منديل زي ما بنقول دايما، والاثنين عندهم اغاني رومانسيه جدا. يعني في جميع الاحوال الثلاثه مود دول هنعيشهم، بس هنعيشهم مع مين؟ مع تامر عاشور ولا مع اليسا؟ لازم تختاروا حد. طيب عندي السلام عليكم، ازيك حسام؟ يا رب تكون بخير. ممكن التورنيدو لتامر عاشور، ممكن تدعو لبنتي ان ربنا يديها على قد تعبها، بجد تعبت جدا، هي في ثالثه ثانوي فضلا وليس امرا. وبعتالي بقى الحاجات الورق بتاعها وهي بتذاكر وكده، وان شاء الله الورق اللي هي كاتبه فيها 99.9 دي، لا هي هتجيب 100% ان شاء الله، هتجيب 100% باذن الله، هتجيب اكتر من كده كمان، وربنا يا رب يديها على قد تعبها واكتر من تعبها كمان. في كمان هبة بتقول اقصد ان بيبقى يعني اوقات الواحد بيبقى نفسه شويه خصوصيه. بالظبط، يعني هو طبعا اعتقد الموضوع اللي هو نفسي يبقى عندي شويه خصوصيه ده ممكن يمشي على الاصحاب، ممكن يمشي برضو على الاخوات ماشي، لكن الاب او الام والام تحديدا يعني لا خالص، لا لا لا، خصوصيه مين؟ لا مفيش خصوصيه، اتفضل تعالى اقعدي، لا مفيش. يعني انا بالنسبه لي كده امي تعمل اللي عايزاه، يعني لا معلش انا ما عنديش حاجه اسمها خصوصيه، مفيش حاجه اسمها كده، لا اتفضلي اقعدي حضرتك، اعملي اللي انت عايزاه واللي فاضل احنا هنبقى نعمله، يعني مفيش حاجه. في تسلم ايدك يا حسن غالي على اغنيه فؤاد انت وبس، جميله جدا، ربنا يسعدك، دي يسريه. وبتقول لي تامر عاشور تامر عاشور تامر عاشور، ويا ريت اغنيه ياه بتاعته. حاضر، هنبدا نختار الاغاني بعد شويه، بس لو اللي فاز معانا هو تامر عاشور. مروه مكارم طبعا، بالنسبه بقى لشموسه طله طله وبتاع، بتقول ويا ريت كمان ابريق الشاي. عرفتوا بقى احنا ممكن نروح فين؟ انا البنت مانع عنها ابريق الشاي بقالي 4 سنين، والله 4 سنين. طب تطلب مني الاغنيه ما بجيبهاش، مش عشان حاجه بس عشان عايزها تسمع اغاني الكبار مش اكتر. في كمان مايا صام بتقول لي لارا كمان بتختار تامر عاشور. تعالوا بقى نسمع الرسائل بتاعت لارا النهارده، يا دايما انت عارف مين بتشاركنا طبعا في ساعتين جامدين. تعالوا بقى نسمع النهارده في مفيش نوم هتقول ايه. ثواني بس اعلي الصوت عشان كانوا قافلين الصوت. ايوه،
2: ازيك يا حبيبي عامل ايه؟
1: اهلا،
2: انا مبسوطه جدا. بقول لك ايه، ينفع تجيب لي اغنيه بتاعت تامر عاشور عشان بحبها، وانا مبسوطه جدا حلقتك الجميله، انا من ضمن اغاني يعني. وانا عامل ايه؟ سوقي وحيلي من ما في رحيلي، ما يتكتش عليه يديني يعد الراضي عليه.
1: انا موضوع سوقي ده بيقتلني، موضوع سوقي ده يعني الحلقه كلها في حته، وموضوع سوقي اللي دايف فيه ده حته تانية خالص لوحدها. حاضر، عينيا الاثنين احلى لورا في الدنيا، عينيا الاثنين والله. مين كمان؟ مروه عبد الحليم فرغالي بتقول لسه في التورنيدو والاغاني روعه، واغنيه بهاء سلطان دي بهديها الاماني سعيد، والموضوع حلو جدا، بس فعلا اللي بتعرفني من صوتي زعلانه ولا لا، رغم اني بحاول اداري عشان ما اضايقهاش، هي اماني سعيد. دي مروه عبد الحليم فرغالي، ربنا يخليكم لبعض دايما يا رب. مساء الفل عليك يا حسين، معاك صبح وليل صديقك مدحت جوده. تامر عاشور اكيد حبيبه مدحت، منور الدنيا كلها. حاضر كمان احمد السعدي بيقول يا حس، لو بحكي مع حد فغالبا بيكون كلام عام مش سر من الاسرار العليا او سر القنبله الذريه، مفيش حاجه تكسف منها او نقطه ضعف. تعرف المقوله اللي بتقول لكل مقام مقال؟ هو بالظبط كده، اما بكون عارف كويس جدا انا بقوله وبحكي في ايه وبحكيه وبقوله لمين. غالبا لو بتكلم مع حد من باب على سبيل الفضفضه يعني مش سر من الاسرار، انت بتكرر رساله المش، هو كلامك مظبوط، بس هو على فكره مش طول الوقت بيبقى الواحد قاعد حاسب كلامه قوي كده، ما انت برضو ساعات بتبقى عايز تقعد تتكلم من غير فلاتر، يعني مش عايز تقعد تحط فلتر تهذيب الكلام وفلتر تنميق الكلام وترتيب الكلام، لا يعني انا عايز اتكلم براحتي وعارف ان اللي قدامك هيفهمك صح، ومش عايز يفهم حاجه وما يفهمش حاجه، لا انا عايز اتكلم براحتي. فبالتالي النتيجه بتاعت ده بتكون ايه؟ بتكون ان بيبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم، او بيبقى في حد فاهمك في العموم حتى، فاهم؟ بجد الاغاني حلوه قوي دي مدام امل، ربنا يخليك يا مدام امل، لسه ان شاء الله كمان الاغاني اللي جايه هتعجبك اكتر واكتر. بعد اذنك ممكن اغنيه طمني عليك، ده طلب ماما بعد اذنك، وماما بتسلم عليك، دي ملك من الاسماعيليه. حاضر، طمني عليك. حاضر، عينيا الاثنين. في كمان، بص بقى يا حسام، هي ميزه حلوه طبعا انك تلاقي حد فاهمك كويس قوي. انا اصلا اللي تعب اعصابي ان مفيش حد فاهمني، فانا شايفه انها ميزه خصوصا لما يكون شريك حياتي وكده. ومش عايز اطول عليك، بس حبيت اقول رايي، وريت تشغل فرفشايه، اغاني فرفشايه كتير النهارده يا حسام. فرفشايه، حاضر. دي نورهان هي اللي بعت، وبتقول منور الدنيا كالعاده، وكل اسره البرنامج القمر ده، ربنا يخليك منوره الدنيا كلها يا نورهان. ما هي دي الفكره، عشان كده الواحد، عشان كده قلت لكم في اول الحلقه ايه، الواحد لو لقى واحد فهمه زياده عن اللزوم رضا، بوس ايدك وشه ده وش ودقن ايه وش ودهر ما كنت اقول شعر ودقن معلش دخلوا ببعض عملت ميكس بحب اعمل ميكسات حتى في دماغي في الكلام مش معقول المهم فاروق نور بيقول حبيبي احس بمس عليك وعلى اجدع صاحب مصطفى صالح منورين الدنيا كلها رجاله في كمان داليا هادي تعالي تعالي تعالي اقعدي هنتكلم تعالي بسم الله الرحمن الرحيم ايه موضوع علاء زلزالي ده يعني معلش يعني نقعد نتكلم بالهدوء كده وبالراحه من غير انفعال ومن غير حاجه وبتاع هي بعت لي دلوقتي البوم كامل لعلاء زلزالي طيب علاء زلزالي يعني انا فاكره انا طبعا عارفه يعني في اجيال طبعا ما تعرفوش بس هو احنا ممكن نلاقي له اغنيه اغنيتين ثلاثه لكن اجيب له البوم كامل يعني صعب شويه ماما ولا ايه صعب شويه وبعدين مش اول مره تتكلمي في معايا في هذا الموضوع انا عينيا الاثنين ليك فاهمه ازاي يعني حتى هشوف لك والله لو في اغنيه ليه النهارده هجيبها لك لان هو الموضوع واضح ان هو ايه يعني رايح في حته عندك بتقولي من احلى الاغاني الرومانسيه في التسعينات الالبوم ده كان 1995 انا فاكره طبعا فاكره كان شبه جون ترافولتا وانت بعتي لي صورته اهو بتاع يعني هو لطيف بس في حاجه يعني في حاجه لان كذا مره تكلميني في هذه القصه طيب اخر رساله مساء وصباح الانوار عليك يا مذيع السعاده بحب برنامج مفيش نوم جدا بستنى كل جمعه بسمعك وقلت اشارك معاك كمان بالرغم ان انا عندي صداع من الصبح اخدت برشامتين صداع ومش عايزه مش عايز يروح دعواتك دي ولاء جاب الله هي اللي بعت والله يا ولاء يعني نصيحه ليكي طالما اخدتي حاجه للصداع وما روحش قيس الضغط بتاعك لان في حاله الضغط المنخفض او الضغط العالي الاثنين بيجيبوا صداع في حته برضو جوايا طب كده حس ان انا قعدت سنتين في كليه الطب وحولت فاهم ازاي برضو بقول شويه نصايح كده وبتقول عايزه اغنيه ولا ولا يا ابو خد جميل لمصطفى قمر واغنيه جالت احبك لخالد سليم واغنيه ناديت لعباس ابراهيم الله حلوه قوي اغنيه ناديت دي برافو عليك دي حلوه قوي وبعدين ما كناش فاهمين منها غير ناديت بس يعني ناديت واللي بس محدش عارف بقى ايه اللي حصل بعد كده بس حاضر نجيب وبتقول بالنسبة للموضوع النهاردة بصراحة ما حصلش معايا قبل كده لكن بتمنى ألاقي حد يحس بيا على طول أكتر ما يفهمني مع إن أختي هي أقرب واحدة ليا وأغنية صاحبي هو بيقول إن في ناس بكروش بتعدي ولا أنا بسمعت غلط لا سمعت صح هو قال فعلا في ناس بكروش دي حقيقة عادي وده طبيعي مش دي حاجة موجودة في الحياة في ناس بكروش يلا بينا إن يبقى في حد فهمك حضرتك زيادة عن اللزوم ده ميزة ولا عيب ومين هو يعني لو عايز تقول لي كده بالمره يبقى شيء لطيف جدا جدا يلا هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090 هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904 هنرجع وهنكمل مفيش نوم

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. رجالة من جديد، لسه معاكم حسام عصام، مكملين كلامنا في الموضوع وخلاص هنبدأ بقى دلوقتي وش وظهر، لأن احنا برضو عندنا ألبوم كبير فيه 12 أغنية، فيدوب يعني ان احنا نبدأ نلعب الأغاني. هحاول برضو أجيب شوية من الأغاني اللي طلبت النهاردة بعد ما نلعب الألبوم قبل ما نروح للتورنيدو، أصل خلاص التورنيدو فاضل عليه ساعة إلا تلت، تخيلوا، واحنا لازم نختار ما بين اتنين، يا تامر عاشور يا إليسا. الاثنين عندهم اغاني فريحي، الاثنين عندهم اغاني حزيني، الاثنين عندهم اغاني رومانسي، بس الفكره انت حابب السهره تكون بصوت تامر عاشور ولا تكون بصوت إليسا؟ طيب انا عندي رساله، هو مش مكتوب الاسم وحتى لو كان مكتوب ما كنتش هقول، هو رقم اخره 24. هي بتقول يا ريت كل المستمعين يدعوا لي بفك الكرب، وفي تكمله للرساله انا مش هقولها، ولكن اوعي تفكري في حاجه زي كده. بشكرك ان انت بعتي لي الرساله دي، كلنا يعني ندعي للرقم اللي هو اخره 24، ولا زي ما قلت لكم مش هقول الاسم حتى لو كان مكتوب. ربنا يا رب يفك كربك، ربنا يبعد عنك الهم، استعيذي بالله، ما تفكريش في حاجه وحشه، قومي كده توضي، صلي ركعتين، امسكي المصحف، اقري فيه، اسجدي، ابكي، اعملي كل اللي انت عايزاه، لكن ما تفكريش في اي حاجه تانية غير كده، وربنا يا رب يصلح حالك، اللهم امين. في كمان ممكن الغزالة رايقة وعايز اسمع إليسا، وبتقول ماما اكيد هي سارة هي اللي بعتها، تقول دي حاجة ليها مميزات وعيوب، الميزة ان انا مش ايه الا حد برضو، العيوب انك تبقى مفتوحة قوي، دي قرناها من شوية بس هي بتقول مامتها يعني. طيب كمان عندي الاستاذ يوسف مجدي بيقول لي مين علاء زلزالي ده؟ ده كان مطرب كده في التسعينات يعني، كان طالع كده يزاحم مع راغب علامة بس ما قدرش يعني، مش عارف هو فين دلوقتي الحقيقه، موجود ولا ايه؟ الاستاذه غاليه هادي هي اللي ممكن تفيدنا في الموضوع ده. وبتقول الاثنين، بيقول الاثنين حلوين والله، ده يوسف بيقول الاثنين حلوين والله، احس ممكن تكون حاجه حلوه لو اللي قدامك فاهمك وهو بيتعامل معاك وبيعرف يهديك، وهو ممكن يستغل الموضوع ده لصالحه. وريت شغل اغنيه يلا لعمرو دياب بقالي اسبوعين بقول لك عليها، وفضل لك اسبوع، معلش فضل لك اسبوع والعبها خلاص الموضوع منتهي. حاضر هحاول اجيبها لو في وقت والله بعد الالبوم هحاول اجيبها. حاضر السهره اكيد هتكون مع إليسا. ومساء الخير عليك، ده اسلام دافنشي، وممكن والله العظيم المطرب اللي انت طالبه ده، والله العظيم مش عارف، انا حلفت لك كذا مره قالوا والله العظيم ما عندنا، والله ما عندنا اغنيه واحده حتى ليه، والله يا ابني والله، اصل عارف لو عندي انا مش هبخل يعني، اصل هو ما هيعمل عندي ايه، فاهم ازاي؟ والله ما عندنا حاجه ليه. وجود السهر اكون مع إليسا. طيب في كمان عندي ازيك يا عمو حسين، انا ميزو، انا بحبك قوي قوي يا عمو، بسلم عليك كتير وعلى طنط رانيا نبيل حبيبه قلبي. ايه ده ميزو ابن ميرا سيد وسيد طبعا، بيقول لي على طنط رانيا نبيل حبيبه قلبي صاحبه ماما، وانا بختار عاشور عشان اميره بتحبه، ماما بتقول لك تامر عاشور عشان مصدعه يا عمو، وانا كمان يا عمو، انتوا الاثنين مصدعين. حاضر، لا هجيب لكم تامر عاشور. حاضر. طيب في كمان هاجر سعيد بتقول بصراحه، انا قريت الرساله دي لا ما قريتهاش، بتقول بصراحه هي ميزه والله انك تلاقي حد فاهمك وبزياده، عشان بيجي على الوقت على الواحد وقت مش بيكون فاهم نفسه وتايه، بيحتاج حد يفهمه ويرجعه لنفسه تاني. انا يا ريت حد يفهمني احسن من الواحد تعب من قله الفهم، بيقول ما فيش ولا حد والله يحس. وميزه تانية كمان، عشان انا مش فاهمه نفسي اصلا، محتاجه حد يوضح لي لان بتوه كتير. يعني انت مش فاهمه نفسك فعايزه نجيب حد يفهمك. ساعات دي هاجر اللي بعت، ساعات الواحد بيبقى عايز يفهم. التركيب اللي تم تصميم بيه دماغ الست والله، يعني بيقول لك هي مش فاهمه نفسها خلاص، بس هي عايزه حد يفهمها. طب يا عروستي يعني احلها لك ازاي، او نعملها ازاي، او الاقي لك منين، يعني اجيب لك منين يا ماما، اجيب لك منين، لان لو نزلت لك اعلام في الوسيط، عارف الوسيط بتاع زمان ده، مش هنلاقي برضه اذا كنت انت مش فاهمه يا ماما. لا اله الا الله. بتقول مهم ايه، بتقول هو لو حد فاهمك كمان هيسيبك في الزوم بتاعتك وقتها. طيب سيب، بقول لك ايه، مالكيش انت، بصي هقول لك على حاجه، سيبك انت من الموضوع خالص هاجر، مالكيش دعوه، ما تلعبيش معانا النهارده في الموضوع، انت ركزي تامر عاشور ولا إليسا، مالكيش دعوه انت بالقصه دي، دي مواضيع بتاعت ناس كبار، اما تكبري نبقى نقعد نتكلم فيه.
في الرقم اللي هو اخر 24 اللي قريت رسالته من شويه، بتقول لي او بيقول لي: ربنا يبارك فيك يا ابني واسترك، ربنا يخليك يا ست الكل منوره الدنيا كلها، واستعيذي بالله كده كل لما تفكري في حاجه كده، استعيذي بالله استعيذي بالله استعيذي بالله. في عندي الأستاذ مايكل بيقول: كلنا نحب الخصوصية، بس أغلبنا بيحب يتابع أخبار غيره، فبنبقى كلنا في الهوا سوا. خصوصية إيه؟ ويتعبوا من الوحدة ويقولوا محدش بيحس بينا، جننتونا بقى والموضوع بيكبر. المهم إنهم كانوا بيقولولنا إن الإحساس نعمة. مش دي الحتة برضو مايكل اللي احنا قصدنا عليها النهاردة أو بنتكلم فيها. أنا مش بتكلم على موضوع إن الواحد عايز يعرف أخبار حد أو يتدخل في خصوصيات حد، لا. أنا بنتكلم على شخص موجود منه واحد أو اتنين في الدنيا كلها، يا واحد يا اتنين، اللي هو مين؟ اللي هو بصله كده يفهمك. طبعا الشخص ده بيبقى برضو في أوقات انتوا ما ينفعش تقعدوا مع بعض، يعني مثلا لو في اجتماع ما ينفعش نقعد مع بعض، ما ينفعش نقعد مع بعض. لو في لو في عزاء ما ينفعش نقعد جنب بعض او نقعد قدام بعض. يعني انا مش عايز اقول لكم مين كده بالنسبه لي، حد طبعا انتوا عارفينه، ولكن في حد يعني خلاص، يعني يعني مثلا انا ويونس الله يمسيك بالخير يا يونس، انا ويونس لو هنقعد في اجتماع ما بنقعدش بصين لبعض، يعني ممكن نقعد جنب بعض، فاحنا واحنا جنب بعض مش هنلف يعني، فاهم؟ لكن لو هنقعد في وجهين متقابلين لبعض ما بنعملش كده. اه والله، عشان اصل احنا بنتكلم برضو في عشرة 22 23 سنه، ففي حاجات هو بجد هو هيبص لي انا هفهمه، وانا هبص له هو هيفهمني. يعني الموضوع حتى لو مفيش حاجه يعني، بس اللي هو ايه يعني في نظره كده خلاص هتلاقي الموضوع باظ. نفس الحكايه برضو لو رايحين عزا، انا بشوف يونس قاعد فين وبقعد في ظهره، يعني ما بنقعدش جنب بعض ولا نقعد قدام بعض، لازم نقعد في ظهر بعض. ليه؟ لان هيبقى في برضو نسبه من الرغي، هيبقى في نسبه من كلام ملوش لازمه، فما نقعدش جنب بعض. ففي برضو شويه حاجات كده يعني ساعات بتبقى فاهم، هي ميزه بس اللي هو لا، يعني في بعض المواقف كده لا، هي لا معلش بعد اذنك لو سمحت اتفضل في حته تانية، نتقابل بعد الموضوع، مش دلوقتي عشان ما نروحش في داهيه كلنا. في كمان في عندي برنسيس ايمو بتقول: صباح السعاده نجم الاذاعه، منور الراديو والدنيا كلها، اجمل اغاني واحلى مكسات واجمل تورنيدو، الموضوع حلو قوي، كان نفسي يكون في حد فاهمني قوي كده. اكتشفت انه عيب مش ميزه، مش بعرف احور عليه، بيفهمني من النظره، من نظره عين او من نبره صوتي. وعايزه اليسا طبعا، دي ايمو. وبتقول لي: اكيد يونس. والله انت كتبها من قبل انا ما اقولها، دي حقيقه. ما هي يا جماعه، ما عشان كده انا سالت السؤال بتاع النهارده ده، هي ميزه ولا عيب ان يبقى في حد فاهمك زياده عن اللزوم؟ ما هو انا برضو عايز يبقى ليا شويه الخصوصيه بتاعتي اللي هي دلوقتي بقى بيقال عليها البرايفسي بتاعتي، من حقي يعني اللي تبقى قاعد معايا طول الوقت كده، ابعد يا اخي يا اخي، مش عارف اخد نفسي يا اخي. انا عايز ابدا الالبوم بتاع حميد بقى. انا ندى، انا ازيك، انا لسه فاتحه، قربت تخلص ولا الموضوع على ايه؟ ندى انت جاي داخله تعملي اوردر؟ اعملك شيش طاووق بجد والله، اعملك في شيش طاووق يعني. المنيو لسه المطبخ عندي شغال. هو ايه اللي قربت تخلص ولا لا؟ لسه يا ست، لسه احنا فاتحين لغايه الساعه 3 النهارده، فاتحين لاست اوردر النهارده الساعه 2:30. خلاص حلو كده. ايه يا ندى، ليه يا ماما عايز البطاطس عادي ولا كريسبي؟ يعني مش عارف، حسيت ان في حاجه كده. المهم دلوقتي الاستاذه عائشه، طبعا ميرسي على تعليقاتك على كل الاغاني طول الحلقه، طول الاغاني جامده وعظمه، كاتبه على اغنيه حقيقه يعني، بتقولي خلينا النهارده لغايه الساعه 4، وربنا يخليك خليكم لبعض دايما انت ويونس، انا بحبكم انتوا الاثنين قوي والله، ربنا يخليك يا عائشه، تسلمي لي يا رب. ويونس يعني طبعا ده يعني اقول لكم ايه، عارفين لما يقولك حد ايه واكلين في طبق واحد، احنا حرفيا واكلين في طبق واحد، يعني مش الموضوع اللي هو في بنقول كلامه خلاص، او يعني اللي هو تعبير مجازي، لا هو حرفيا احنا واكلين في طبق واحد يعني بجد والله، اللي هو قاسمين لقمه حقيقي يعني، دي عملناها كتير، فيعني ربنا يا رب يخلينا لبعض فعلا. كده حس بتتريق عليا، عيب عليك والله. دي ندى مش بتتريق يا ماما، بس انت شغال ولا قربت تخلص؟ دي برضو حسستني ان انا يعني بوقف على الكاشير، ما هو مش معقول. طب انا لسه فيه حاجات كتير، بس خلونا نلعب اغنيه بقى، او خلونا نلعب بقى نبدا الالبوم بتاع حميد الشاعري، اصل الساعه بقت 1:30 عقبال اماليتكم. ها
الحلقه بتعدي بسرعه. انا عارف ان في رسائل كتير انا متاخر فيها، بس والله هجمعهم دلوقتي، هجمع كله كده واجيبهم في البتاع الكبيره دي واجيب اللينك اللي جاي. يلا، البوم روح السماره للفنان حميد الشاعري هو اللي هيكون نجم فقره النهارده وش وظهر. هنسمع الالبوم بالكامل 12 اغنيه للفنان حميد الشاعري. الانتاج انتاج الالبوم ده كان سنه 2006. يلا نستمتع بكل الاغاني اللي موجوده فيه، ولما نرجع بقى هكلمكم عن المؤلفين والملحنين وكل الناس اللي تعاونوا في الالبوم ده مع الفنان حميد الشاعري.

مفيش نوم رجعنا من جديد، لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين موضوعنا. بدأنا مع بعض وش وظهر، خلاص يعني فضل تلت ساعة وهنبدأ مع بعض التورنيدو. الحلقة برضو بتجري بسرعة جدا كالعادة، هنعمل ايه وهتعملوا ايه من الاخر؟ يعني برضو ادوني فرصة احضر، يعني ادوني فرصة اجهز نفسي. هل احنا تامر عاشور ولا اليسا؟ انا برضو حتى هذه اللحظة احنا 50% 50%. انا اعمل ايه؟ انا كحسام اعمل ايه؟ انا برضو ببقى شايل هم، يعني هزعل دول ولا هزعل دول؟ يعني هدول هيبسطوا طيب معانا ولا هيقفلوا الراديو؟ ما انا برضو بقى بقعد افكر في الحتة دي. مساء الخير يا حسام. تامر عاشور طبعا اكتر حد فهمني، مراتي مي ربنا يخليها ليا، هي ميزة عشان مش بشرح كتير فهماني على طول. ده ياسر غنيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم يا رب يزيدكم، وبسم الله ما شاء الله، بس مش هقول حاجة تانية غير كده. في بيبقى في مشكلة مع الأشخاص اللي بيفهموك وفجأة يترجمك غلط ويستند على إنه فهمك. دي مين اللي بعته؟ دي الأستاذة الغاوية، ما تكتبش اسمها، هو رقم أخوه 206. بصي هقولك على حاجة، مهما كان البني آدم اللي قدامك درجة فهمه ليكي أو فهمك ليه، لازم هيجي أوقات ممكن يحصل اختلاف لوجهات النظر. طبعا الواحد بيبقى محتاج بقى يبرر اكتر، لان المفروض بقى ان انا فاهمك اكتر من نفسك وبتاع. لا انا فهمت صح، ما تبررش، لا ما تردش، لا ما تقولش، لا ما تحاولش. بس هو ده طبيعي، ما هو في الاول وفي الاخر هو انسان وانت انسان، لازم هيحصل اختلافات. ولكن فكرة الاختلافات بتكون قد ايه؟ ما هو في ناس ممكن يكونوا صحاب وقريبين وحبايب وعيش وملح وعشرة وكل حاجة، لكن كل يوم بيتخانقوا. وفي ناس ممكن اللي هو ايه، خناقة مرة كل 15 سنة، اختلاف وجهات النظر مرة كل 15 سنة. ده طبيعي، ده عادي جدا، ده لو اخوات هيحصل ما بينهم كده. بالنسبة لوش وظهر اختيار رائع. بالنسبة للموضوع، هي ليها ميزة وعيب. الميزة بتقلل الخلافات، العيب الانسان في وقت بيبقى عايش شوية من الخصوصية. وبالنسبة للتورنيدو تامر عاشور، انا محمد محمود، وانا اكتر ناس بتفهمني هي امي وصديق اسمه مصطفى. الناس دلوقتي ما بتحبش ترغي، احنا في عصر السرعة. منور الدنيا كلها يا محمد. طبعا معلش الرسالة اللي بقراها دي كنت متأخر عليها شوية، فمعلش هي مبعوتة بقالها بتاع حوالي ساعة لربع، بس معلش. عفوا. نادر بيقول، اللي بيفهمك وبيحس بيك عمره ما يضغط، هيعرف امتى عاوز ترتب اوراقك وامتى يكون جنبك ساكت من غير اي ضغط، وبيكون عارف كويس ايه اللي ممكن يخرجك من حالتك، لانه عارف مفاتيحك في كل الاحوال. وجوده مهم ومريح، وبالمناسبة بيكون شخص واحد بس مش اكتر. من عشان كده قلت في بداية الحلقة، يا شخص واحد يا شخصين، ويبقى كده يعني ايه، انت ربنا بيحبك ان عندك شخصين ممكن يكونوا فاهمينك زيادة عن اللزوم. طيب، في عندي هديل حلمي بتقول، ببعت لحبيبة قلبي لارا مليون بوسة وحضن، بحب صوتها القمر، كلنا والله بنحب صوتها. وبتقول، بالنسبة لموضوع النهاردة، انا الشخص ده اللي بقدر افهم اللي قدامي واعرف هو بيفكر في ايه وبيفكر ازاي، وبالذات اصدقائي المقربين. بس عندي برضو صديق بيفهمني كويس جدا قوي حتى من غير ما اتكلم، وانا كذلك. وكان عندي كمان صديقة كده، لكن بقالنا فترة طويلة بعدنا عن بعض للأسف، بس ساعات بفاجئها برسالة او اتصال اسال عليها، وليها بتقول لي، انت عرفت ازاي ان انا في ضيقه او عندي مشكله؟ هو الموضوع ده بالنسبه لي مش حلو دايما، عشان انا بميل للسكوت والكتمان اكتر من الكلام والفضفضه، لان لاي حد مهما كان قريب مني. وانت فصلتني ضحك وانت بترد على الاستاذه اللي بتسالك قربت تخلص ولا لسه. ليه؟ انا بهرج معاها والله، هي افتكرت ان انا زعلت بجد وبتاع، انا بعت لها وقلت لها انا بهرج وكده. في كمان يسرية عمران بتقول، هم الاثنين حلوين احس، يعني تامر او اليسا مبسوطين طبعا بيهم، بس انا بقول تامر عاشور. ماشي، دي يسرية عمران. اليسا خلينا لغايه الساعه 5، ده رقم اخره. دي ساره اخر رقمها 73. وماله نقعد لغايه الساعه 5؟ حاضر. لا ده انا عيني. لا عيني حاضر. الواحد مستمتع جدا بجمال الحلقه والاغاني. وحميد الشاعري في حته تانية، الله عليك وعلى شرحك لوجهات النظر، عالم يا كبير. دي صفيه، ربنا يخليك يا صفيه، والله العظيم دايما بتشجعي كده افكاري ودماغي، وربنا يكرمك، والله ما عارف اقول لك ايه. في عندي كمان تامر عاشور طبعا، ده رقم اخره
ما تكتب ما نكتب اسامي، ما تملي الجولل بقى، املي الجولل بقى، والله العظيم تعبت، قربت اطلع معاش وانا بقول لكم اكتبوا اساميكم بقى، ارحموني وارحمكم ربنا، ما عندكوش اخوات ولاد يعني، مش معقول كده، تعبت والله. يا إلهي ده طلع كبة اسمها، أنا راجل مفتري معلش، شوف أنا بعترف عادي على طول، مفيش طلع كبة اسمها أنا ما خدتش بالي. سما بتقول حابة أمسي عليك وعلى كل اللي بيسمعوك، أنا سما وعايز أرامي صبري كلمة ما أنا جبتها من شوية، دي تصدقوا إنها بعتها من الساعة 12 12 وربع، وبتقول لي تامر عاشور طبعا، ماشي يا أستاذة سما. سليم دافنش بيقول لي خليها نص تامر ونص إليسا، حاضر، لا حاضر، عين الاتنين، عايز الأطراف محشية ولا انتوا فيكوا حاجة النهاردة انا مش قادر افهم هي ايه، بس هنفهم يعني لغاية اخر الحلقة هنفهم ان شاء الله باذن الله. اكتر حد بيفهمني هي امي، وعايز اسمع تامر عاشور تيجي نتراهن، ده رقم اخره 47. في كمان تسلم ذوقها اللي بتسلم على لارا، ادي هديل مي بعتها، مامة لارا بعتها بتشكرك، ربنا يخليكوا يا رب. الله على الاغاني فوق الرائعة، وتامر عاشور تامر عاشور تامر عاشور، دي مروة مكارم. عندي كمان عندي كمان عايزين تورنيدو تامر عاشور نكد لو سمحت، دي روبي وماشي، وبعتالي صورة بسبوسة بالقشطة بتقول عشان عيد ميلادي كان يوم الاربع ما قدرتش اكلها من غيرك، ربنا يخليك يا رب، والله ده حلو، ده قاضي فعلا بسبوسة بالقشطة، وبعدين انا بحترم البسبوسة مش اللي هي تحط على وشها قشطة قشطة، لا اللي هي رق بسبوسة رق قشطة رق بسبوسة تاني، يعني انا بحترم اللي انت بعتها دي، حلو حلو، وما شاء الله يعني مكلفه، انت جايبه تقريبا بتاعه 300 جرام او حاجه، ما شاء الله دي حاجه حلوه قوي. طيب ممكن نكمل لو سمحتوا، يعني ممكن نكمل الالبوم بتاع حميد الشاعري، احنا سمعنا منه تقريبا اربع اغاني، لسه فاضل كتير، لسه فاضل 8. كل مره اقول هبدا الالبوم بدري عشان ما نتزنقش، مفيش فايده مفيش فايده، يلا نكمل ألبوم حميد الشاعري، ألبوم روح السمارة اللي كان إنتاج 2006، وانتوا عارفين فقرة وش وظهر بتكون موجودة كل يوم جمعة بنسمع فيها ألبوم غنائي بالكامل، عد عليه فترة بنبقى وحشنا ونفسنا ان احنا نسمعه كله على بعض، يلا نكمل ألبوم روح السمارة وراجعين مكملين مفيش نوم، ابعتولي على الواتساب 010 400 90 90 4.

12 ل2 اساسا يعني. وبعدين بقينا بنمد ساعه على اساس ان احنا ايه يعني القعده تبقى حلوه وتكفي ونعمل كل اللي عايزينه، وبرضه ما بتكفيش. يعني احنا خلاص هنبدا التورنيدو دلوقتي، يعني قدامنا ساعه ونخلص. وانتوا عارفين التورنيدو ده بيعدي كده هوا. طيب احنا دلوقتي هنبدا التورنيدو، هقول لكم مين اللي كسب، تامر عاشور ولا اليسا. بس ايه، عندي شويه رسائل كتير، معلش يعني ادوني فرصه كده ان انا اقولهم عشان ما حدش يزعل. دلوقتي مساء العسل يا حسام، انا هاجر، مامي، ليلي، وهنا، وهلا، احنا دايما بنسمعك وبنحبك بس اول مره نبعت لك، وصوتنا لتامر عاشور. انا بعت لهاجر قلت لها، قلت لها انتوا منوريني، بس انا حسيت ان الرساله مبعوته على جروب الماميز او جروب الباص بتاع المدرسه، يعني مامي ليلي وعيني الامهات برضو بقت بقول بقى هي خلاص، ده بقى السيجنتشر يعني، ده بقى الامضاء دلوقتي اللي هو انا مامي كذا، انا مامي كذا، انا مامي كذا. فعامه ربنا يخليلك ليلي ويخليلك هنا ويخليلك هلا، ومبسوطه ان انتوا بعتولي النهارده، ويا رب تبعتولي دايما كده على طول. تامر عاشور في التورنيدو حس دي عائشه، حاضر. في كمان الله على البوم حميد الشاعري، رجعتنا ذكريات حلوه. دي مدام امل من اسكندريه، ربنا يخليك يا رب تسلميني. عندي كمان منى يوسف بتقول الواحد عمال يدندن مع الاغاني، رجعتنا لايام جميله، كان البير رايق واحنا معاك في اي حاجه والله عليك. و ميرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كمان كاتباه هنا والله العظيم من اول الحلقه. اليسا ان شاء الله رقم اخره 73 يا ساره. كمان عندي استاذه مروه عبد الحليم فرغالي بتقول والله الاختيارات للالبوم رائعه، والتورنيدو لاليسا، وميرسي على كل الصور الحلوه اللي انت بعتها لي. تامر عاشور طبعا، دي مروه مكارم. للاسف يا حسام لحد وقتنا هذا محدش قدر يفهمني من اللي حواليا، مع ان كتاب مفتوح مش بعرف اخبي حاجه في قلبي وبفهم اللي حواليا بسهوله. والتورنيدو لتامر عاشور، دي ناهد يوسف. وانا مش عارفه ابعت اقول لك ايه تاني، عايز اقعد اسمعك وبس، اسمع قفشاتك وضحكك وخفه دمك مع المستمعين، ربنا يسعد قلبك. دي مدام ناهد يوسف، ربنا يخليك يا مدام ناهد الاول. بس السؤال، انت قلتي الحاجه وعكسها، انت مش واخده بالك، تقولي عايزه حد يفهمني اكتر مع ان كتاب مفتوح. طب ما هو عشان حضرتك كتاب مفتوح فهو كل الناس فاهمينك، يعني انت ليه عايزه حد واحد؟ يعني انت ما شاء الله كتاب مفتوح، فالكتاب المفتوح ده كل الناس بيبقوا فاهمينه، كل الناس قارينه، كل الناس شايفينه، فدي حاجه حلوه. فبالعكس ده انت يعني عندك من خير ربنا كتير، يعني بص لها من وجهه نظر تاني. في كمان وحشنا صوتك طول ما الاغاني شغاله افتقدناك، دي ماي، ربنا يخليك يا ماي، تسلمي لي يا رب. لسه بقى الساعه اللي جايه هتتبسطوا قوي، النبي هتتبسطوا. كمان مرسي يا حسين، دي هاجر اللي هي مامت ليلي وهنا وهلا، وبعتها لي ايموجي كده حلو، وربنا يخليكم يا رب ويفرح قلبكم كمان وكمان. يا ريت تكون اليسا، ده اسامه هو اللي بعت يعني ان شاء الله. روبي بتقول يا حس عايزين اغنيه بحريه، البرنده بحريه. لا والنبي مش وقت برندات دلوقتي، لا والنبي اقفل الشباك ده وقطع لي عودي عشان هنبدا التورنيدو، مفيش وقت خلاص لا البحريه ولا بتاع، في ساعتين جامدين بقى عليك خير ان شاء الله. انسي القصه دي، انت مدلعنا على الاخر. روعه حميد، تسلم يا مايسترو. دي صفيه ربنا يخليكي. يسريه بتقول تامر عاشور، تامر عاشور. في كمان يا ريت يا حسام تقرا رسالتي. انا بسمعك كالعاده من المطبخ وانا بعمل حواوشي، بتهون عليا الوقفه في الحر ده. لا ده دي مبعوته يوم الاثنين دي. انا مريم اللي اسمعها ليه. طب ما هو يا مريم انت بعتلي يوم الاثنين، عايزين اقراها دلوقتي؟ ماشي. بتقولي دلوقتي بعمل طعميه، ومال ايه اللي طعميه يا ماما؟ ايه اللي طعميه؟ في حركه مش عارف ايه اللي فكرني بالحكايه دي، في حركه بيعملوها المصريين اعتقد احنا الشعب الوحيد اللي بيعملها، بس طبعا مش كل الناس. يعني لما بنكون في ناس لما بتيجي تقلي حاجه، انا افتكرت الحكايه دي بنسبه الطعميه، لما الناس تيجي تقلي حاجه ف بيبداوا يتعاملوا مع الحاجه عشان يتاكدوا سخنت ولا لا بشكل غريب جدا. يعني مثلا تيجي تتعامل مع المكوى، في ناس لما عشان تتعامل مع المكوى عشان يتاكد هي سخنت ولا لا يقربها من وشه. هو وشك ده انت لقيته في كيس بطاطس؟ يعني عادي مثلا لو حصل اتحرق هنجيب واحد تاني نركبه الصبح؟ مش ليه قطع غيار يعني موجوده في السوق، التوكيل قال لك في قطع غيار احرقه عادي مفيش مشكله. حاجه غريبه جدا. في ناس بقى ما تيجي توقف تقلي، فعشان بسم الله ما شاء الله الذكاء والنباه كلها تنزل عليه، يقول لك عشان اختبر بقى ان الزيت غلي. قاعده اساسيه طول عمرنا اتعلمناها، ميه وزيت ما يجوش جنب بعض، صح؟ ميه وزيت ما يجوش جنب بعض. هو يروح عامل ايه؟ يروح بالي ايده شويه ميه ويبخها في الزيت عشان تعمل تش. الله،
ايه ده؟ يعني حضرتك جبت الدماغ دي من اين نشأت وترعرعت سيدتي؟ بجد والله يعني بسم الله ما شاء الله، حضرتك عملت الغلط كله، جبت المية جنب الزيت اللي بيغلي خلاص عشان تختبر الزيت بيغلي ولا لا. مهم يروح مطرطش عليه او عليها يعني، وعلى وشه وعلى ايديها، وتقعد بقى تقول ما انت تبدا تقلي. الله، هو انت لازم تتلسعي عشان تقلي؟ يعني ما ينفعش تقلي عادي كده؟ بنعمل حاجات والله العظيم، احنا يعني والله العظيم ساعات بحس ان الطب بيقف اجلالا واحتراما وتقديرا لسلوكيات المصريين. والله العظيم بنعمل حاجات ما فيش حد في الكون بيعملها غيرنا، ابدا ابدا والله. يلا معلش اخدتكم قدام الطاسه، ما اعرفش ايه اللي وقفنا الوقفه دي، احنا عندنا تورنيدو المفروض نبدا دلوقتي. بقى هنخش بقى في القصه دي، مش هنخلص احنا دلوقتي. طيب، طب والله احنا نلاقي خفه الدم دي فين غير والضحك العسل اللي بتفرح قلوبنا وتفرفشنا دي؟ مروه، ربنا يخليك يا مروه عبد الحليم يا فرغلي، والله العظيم تسلمي لي. دلوقتي احنا النهارده كان عندنا اختيار صعب، انا مش عارف اعمل ايه والله، مش عارف ابدا التورنيدو ولا اقول شويه رسائل. على العموم يعني ما ماشي، استنى اقول برضو كام رساله. في يسرية بتقول انا عايز اسالك، الجو عندك عامل ايه في الاذاعه؟ حر ولا هو ما بيفرقش قوي جوه الاذاعه؟ عشان الاستوديو لازم بيكون فيه تكييف طبعا عشان الاجهزه، مش عشان الاجهزه يعني، ولكن يعني الجو كويس يعني، انا وانا نازل جاي الشغل كان الجو كويس. في كمان الاستاذه داليا هادي بعتالي بتقول لي طب خلاص هات اغنيه من دول، بس الالبوم فعلا جامد اللي هو مجرى علاء زلزالي برضو مأثر فيها. لا حاضر، لا عينين، لا طب والله اوعدك الاسبوع الجاي في ساعتين جنبين هشوف لك اغنيه لي والله، بس ممكن تفكريني يوم الاحد وانا عيني الاثنين والله. حاضر. وبتقول صوت حميد ما فيش زيه بدون مبالغه ولا حد يعرف يقلده. لا طبعا صوت حميد ده يعني فعلا فعلا هو علامه مسجله، حميد الشاعري علامه مسجله. عايز اسمع تامر عاشور والنبي تقراها، رقم اخره 53. مين اللي باعت؟ ميدو. حبيبه ميدو منور الدنيا كلها بكباتن والله. بيقول لي مساء الورد عليك يا حبيب قلبي، انا ميدو من كتر ما اتعاملت مع ناس ومريت بحاجات كتير قوي وصلت لمرحله ان مجرد ما ببعد مع ما بقعد مع حد واتكلم معاه بفهمه، وساعات انبه اللي حواليا من الشخص ده ما يصدقوهوش او ما يصدقونيش، وفي الاخر يطلع كل اللي قلته صح. المشكله الناس، وممكن حد افهمه ويفهمني من غير ما نتكلم، زي انا وماما وسمسمه حبيبه قلبي. وعايز اهدي لها اغنيه حلف القمر لجورج والصوف واقول لها ان انا بحبها قوي ومستنيك. على فكره عندنا تمرينه سوا، كابتن ميدو كابتن في جيم جامد جدا في اسكندريه، وبعت لي الحقيقه في الويك اند وقال لي ايه ان هو ممكن يعمل لي برنامج تدريبي وبتاع. انتوا عارفين دلوقتي بقى مش شرط المدرب يبقى موجود معاك جوه الجيم، يعني ممكن تبقى يعمل لك برنامج تدريبي وانت المفروض يبقى عندك ضمير وتروح تنفذه خلاص. وحاجه واحنا اتفقنا ان شاء الله هنعمل شغل قريب. مساء الفل، الحلقه الحمد لله لحقت الحلقه دي مدام سمر الفيل منوره الدنيا كلها. اول مره اسمع البوم حميد الشاعري، ما كنتش اعرف غير اغنيه روح السماره دي ولاء. وبتقول يا ريت الجمعه الجايه يكون البوم حكيم نظره او البوم حكيم اي اغنيه البوم قديم ليه. وحاضر. وإليسا في التورنيدو. طيب اخر رساله معلش انا صوتي راح بس عشان قريت الرسائل كتير يعني. بصبح عليكم على كل الكرو، انا سمعك من اول برنامج مستمتع بيك والموضوع جميل. موضوع ان حد يفهمك او تفهمه ده بيكون في ربط كيميائي كده بينك وبين الشخص ده، لدرجه انه بيشوفك من جواك لان خلاص حفظك. والموضوع مش بس عشره او عدد سنين، لا الموضوع لما بتحب حد بيحصل لينك كده بينك وبين بين روحك وروحه، فيحسك حتى لو انت بعيد عنه. انا كده مع حد غالي جدا عني، احنا اصحاب من فتره قصيره، بس سبحان الله لما بتكون في مشكله او حاجه بحس وبيطلع فعلا احساسي صح. بحييك على اختيارك للموضوع. وطبعا نسمع ملكه الاحساس اليسا، ده الشاعر صابر سعد. استاذ صابر منور الدنيا كلها والله، ومبسوط ان حضرتك بعت لنا النهارده ومرسي على رايك الحلو ده. في كمان انت تهرج براحتك يا حس. وتامر عاشور طبعا ربنا يخليك يا رب. دي هاجر، حاضر يا هاجر ربنا يخليكي. طيب انا يمكن عمال اقول الرسائل، يمكن عشان في رسائل طبعا كتير، وبرده عايز اقول لكم في رسائل لسه ما لحقتش اقولها، بس هعمل ايه يعني، يا دوب نبدا التورنيه الساعه 12 اللحظه الحاسمه. دلوقتي قلنا النهارده عندنا تامر عاشور وإليسا. ايه اللي بيحصل في التورنيدو ده؟ ان احنا بنعمل لايف ميكس، مش بنجيب الاغاني ورا بعض والاغنيه تخلص وتبدا اللي بعدها، لا بنعمل ميكسات للاغاني على مدار ساعه. بقعد اعمل لكم الميكسات دي، ببقى موجود معاكم جوه الاستوديو، بتبعتوا لي برده على الواتساب وبتبعتوا لي على الفان بيج ايه الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها للفنان او الفنانه اللي هيكسب معانا النهارده، وانا بالتالي بقعد ارتب الاغاني دي على مدار الساعه. اللي كسب معانا النهارده
او اللي كسبت معانا النهارده. النهارده كان عندنا تامر عاشور وإليس. طبعا عارف في ناس تقول اخلص، انا عارف حاضر هخلص تعال. عامة اللي ما كسبش النهارده بيكسب المره الجايه، وانتوا عارفين الكلمتين بتوع التصبيره بتوع كل مره دول. يلا خلاص انتهينا. اللي كسب معانا النهارده هو تامر عاشور. تامر عاشور هيكون نجم التورنيدو النهارده. ثالث فقره هتكون موجوده معانا النهارده. كان طبعا عندنا موضوع ان حد يبقى فاهمك زياده عن اللزوم، ميزه ولا عيب، مين هو. قعدنا نتكلم كتير جدا على مدار الساعتين، وبرده سمعنا وجهات نظر كتير. هنرجع بقى في اخر الحلقه الخص لكم كل وجهات النظر دي في كلمتين صغيرين. ساعه كامله من اغاني تامر عاشور، ما بين اغاني شهيصه جدا فريحي جدا، واغاني حزيني جدا، واغاني رومانسيه جدا. هتستمتعوا بالتورنيدو على مدار الساعه اللي جايه. ابعتوا لي كل الاغاني اللي انتوا عايزينها على 010 490 90 4. راجعين ومكملين مفيش نوم، هكون لسه معاكم حسام عصام.

تورنيدو ومفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.